عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis-moi, man.
2: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير

0: احنا وصلنا لغزالة وجومين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
6: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم لحكاية بدات.
0: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
6: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكمل.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفتنة.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلاك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-80-90 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'askoum. Ala hadhika ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: راديو أكسجين اف ام.
3: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل الربوع، ولاية بنزرت وليتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس إن شاء الله الحبيبة إلى كل القلوب، رب يحفظها من عيون وقلوب الحاسدين، أمين يا رب العالمين. ألف تحية تتلكي بلي معنا زميلنا الفاضل سي محفوظ الجراحي، أمل إبيري، أم آدم، نادية شعامبي، وأيمون أيضا، أيمن خونا الغالي، شاب في عنفوان شبابه من ماتر، رب يعاون ورب يعاون كل شبابنا اللي أذكر هما مستقبل تونس، مستقبل بلادنا الغالية، ونتمنى لهم ديما النجاح والتوفيق والهداية في هذا اليوم الخميس 20 أوت 2026، 7 ربيع الأول 1448، التوقيت 6:54. كما عودنا أوفياء أكسجين فام دعاء الصباح، يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريقنا نستخدمها رواحها والعمل عبادة أيضا، وناس ماشية أيضا مازالت بقايا عطلة يبحروا عمي زيارة أقارب كذا، نسيسوا وإحنا في الطريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما قوانين المرور واجب علينا نحترموها مش مزية، وما نسوي دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. في البداية اليوم 20 أوت نقولوا لخونا وصديقنا وعرفنا الغالي سي كان ربان، نقول عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بألف خير، ربي يفضلك العائلة نتاعك صغيراتك البنوتات والمدام، وربي إن شاء الله يرحم الوالدين، والديك خونا الغالي كمال، ويسكنهم فراديس الجنان. البارح قاعدين هكا في مقهى، خوه طلب خوه يعني يعيش في الخارج، عنده 8 9 سنين ما جاش، أمه مرأة كبيرة على الأخر، يعني نقول يعني ما كلمه سنة جوز التقليب 94-95 سنة، يلوم فيه ويعاتب فيه، قال له بربي 9-10 سنين ما ويخدم ولباس عليه، ما دبرتش حق بوياج تطل على ميمتك قبل ما تفارق الدنيا هذية، يعني عطاه درس حقيقة، يزم إنسان يستغل وجود أمه معاه ولا أبوه معاه ولا زوجه مع بعضهم باش يحاول يكون معاهم طيب، يحاول يعتذر لهم إذا كان غلطت معاهم، وهذايا كما تصلي كما تصوم كما تزكي، بر الوالدين أكيد واجب، على خاطر كان لا قدر الله الأم يعني تمشي في يعني عند ربي وكل وتبقى يعني ماشي راضي عليه، أكيد الإنسان هذاك ما يكونش سعيد وما ينجحش في حياته في الدنيا، أيضا يكون أيضا ربي غضب عليه في الآخرة. وربي سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله تعالى، ما فيها باس كلوم بعضنا، نعاتب بعضنا، نصلح بعضنا، نغلط صلحني أمل، صلحني نادية، صديقنا سي محفوظ، ناس كلها تغلط، وكل بن آدم خطأ وخير خطائنا التوابون. في النهاية نقول يومكم أسعد الأيام ولحظة فقط، وتكون مع زميلتنا الفاضلة الطيبة نادية إشعامبي.
1: قبس من الإيمان.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين،
6: انفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
8: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
9: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
10: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
11: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
10: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
11: اما ديما نحتار شنو ناخو.
10: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
11: إكرون سولير ب 19900؟
10: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
11: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
10: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
12: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
13: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
14: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا عليه 22 908 708. كلمونا عليه
15: 22-908-708.
16: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
17: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
16: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
17: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
16: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من ليس الكل طريق سليمة للجميع. اليوم الخميس 20 أوت 2026 ما عاد ما مزيل في شهير أوت, وبالنسبة لنا نحن سبتمبر العودة المدرسية يعني
5: على الأبواب
4: نقوز دق ويظهر لي برشا ديسبلين توا والمعطيات الكل باش تتغير. المهم تحيه كبيره لكم انتم الناس الكل اللي معدلين الموجه على موجتنا, تسمعوا فينا تتابعوا فينا تتواصلوا معنا على 31 10 98 53 53 51 53 على ذمتكم. سينو عندكم الباج فيسبوك اكسجين تونيزي وين تنجموا تخليوا فو كومنتير. الناس الكل معنا أمل كوتي رياليزاسيون يرافقني سي محفوظ. أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا وسهلا صباح خير سعيد. صباحك دقلة دقلة وحليب صباح وكيوة وكيوة بتاعك بعد تحكي لها لقيوتك بعد تشاهيني وكل كيوة وكل عظيمة على كل تحياتي تحياتي الأمولة ربي فضلها, تحياتي المستمعين ومستمعاتنا العزيزات وداخل الوطن وخارج الوطن, ونأكد على الذي خارج الوطن نقولهم دائما مع أكسجين جيكم نسمات البلد نسمات تونس وجو تونس وما خليكم شحاتكم دائما وكأنكم معنا بل أنتم في قلوبنا. تحية لكم جميعا, تحية لكل العاملين والعاملات والموظفين والموظفات في تونس, ولا ننسى أبدا الكابيتال كما يسموها رأس المال هو الوطن العزيز الغالي. تحية تونس.
4: تحية تونس وتحية كبيرة للجميع, تحية كبيرة لكل المستمعين داخل وإلى خارج حدود الوطن. أكيد احنا نحن معكم حتى للحديش في نهارك زين. تابعونا خليكم في الاستماع, راجعين بعد شوية أحوال الطقس لليوم.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Baras Jbed. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ميتيو
2: بونجور مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات اللي معبلين الموجة على موجتنا الخميس 20 أوت 2026. ياسي جراح يبتسم طقس اليوم بصحب قليلة وتشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف بالشمال، في حين أنه تبقى في استقرار ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر قليل الاثرة فمتموج بالسواحل الشرقية. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بطبيعة الحال. دونك بداية من يوم الجمعة كنكتب باش يطل تنين صغير، حسب محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك فما تنين صغير باش يطلع علينا ينفخ علينا بشوية
3: من نهار الجمعة.
2: نهار الجمعة
3: يعني هذا كله زيد التنين باش يطلع ينفخ.
2: اي نعم،
3: باش نمشي من
2: نقعدوا في ديارنا كان ما قصوش علينا الضوء.
3: هذا كان نفخ التنين تحت الضوء يتقص.
2: دونك التنين بدا يسخن وبلغ ستيغ هبط انقطاعات الدوريه للكهربائيه يوم الاربعاء 19 اوت بعدد من المناطق، حتى قبل الاربعاء 19 اوت راهو يقص الضوء معناها.
3: هذه غنيه ستيغ.
2: عوده التيار الكهربائي باش تكون دون سابق اعلام، والقائمه قد تشمل مناطق اخرى حسب التطورات. ويرجى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. دونك الاحتياطات اللازمة كونو نقصوا الضوء في ديارنا ونخرجوا من ديارنا،
3: نحيو لي بريز من كل شيء،
2: ونحيو لي بريز
3: بريجدار تلفزة كل شيء،
2: وما نشريوش البريود هذه لا دجاج لا الحمام لا ضم لا حتى شيء. دونك من قصان الضوء إلى موجة الحر، المواطن هو اللي قاعد يدفع في فاتورة غلاء الدجاج وغلاء البيض. ارتفعت الأسعار دايوغ توا في ريكاب متيان نرجعوا بأكثر تفاصيل للموضوع نتحدثوا فيه. إذا كان فما شكون يحب يشاركنا يتفضل مرحبا. 31 10 80 90 على ذمتكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا.
2: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جايت فيها اليوم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك قصف عسكري في سوريا، مواجهة صهيونية تركية، هذا بالنسبة للأخبار العالمية. أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عادل إمام يحكي ويتحدث في مقال في جريدة الشروق عن خفايا تهديدات ترامب لسلطنة عمان وغيره من الأعمان، أي غيره من الأخبار الأخبار معنت العالمية اللي بشلقها حاضرة معنا بعد شوية في بوان كتو، بالإضافة إلى الأخبار الوطنية بعد عربتتهم على الحدود البرية بطاقة إيداع بالسجن ضد مهربي الأموال والعزوف عن الزواج في ارتفاع والإنجاب يتراجع، ضرورة إيجاد حلول للتوازن الديموغرافي. الأخبار الرياضية زادة كيف كيف موجودة، المهم تابعونا وخليكم في الاستماع. احنا بكري شوية قلنا في غيكات ميديا باش نتوسعوا في عنوان من قصان الضوء إلى موجة الحر، المواطن هو اللي قاعد يدفع في فاتورة غلاء الدجاج والبيض، ولقينا تفاعلات كبيرة من قبل المستمعين والمستمعات اللي اتصلوا بنا. إذا كان فما شكون يحب يشاركنا حديثنا في غيكات ميديا يطلبنا على 31 10 98 93 53 53 51 53. دونك تداعيات موجة الحر، موجة الحر الأخيرة واضحة في تونس، معناتها خلفت خسائر كبيرة، نفوق في قطاع الدواجن خاصة. إذا كان فما نفوق وإلا فما تداعيات راهو باش تنعكس على الأسعار، خاصة احنا نتحدثوا توا على الدجاج والبيض، والمواطن هو اللي باش يدفع الفاتورة وفاتورة أزمة ما عنده فيها حتى دخل. هو ديجا جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء متضر، اللي فريجيديرو تضربت واللي تلفزتو تضربت واللي بريزيتو مشي
3: وكذلك المعامل
2: والكليماتيزوريت
3: واللي ربيه الدجاج تضروا خطر انقطاع الكهرباء، ثم مروح تبرد على الدجاج شوية هي قطع ينفق الدجاج موت من جراء الأشياء. يعني الدجاج هذير الأكلة الشعبية ولات في تونس. بكري كنا نحكي على المصريين يأكلوا فراخ برشا، احنا فطناهم تو احنا مش ناكلوا فراخ وما خلطناش للفراخ غالي، ولا
2: ارتفاع في الاسعار اثر تشكيل واسعة في صفوف المواطنين اللي يقول لك سيئ كهو زاد احنا تعبنا قديش نقدر نعانيهم اللي هي بالاسعار اللي تتجاوز كثير من الاحيان طاقتنا احنا، يا اما تتجاوز السقف المعلن عليها من قبل وزارة التجارة وزيد تزيد معناتها لهيب الأسعار يتجاوز المقدرة الشرائية للمواطن، والمستهلك هو اللي يتحمل تبعات أزمة كما قلت ما عنده فيها حتى دخل. اليوم زاد فما نقاط بيع عشوائية، انت تعرف وقت لي تنقص السلعة يمشي هو بشيخه ما عند الجيش
3: ويمشي
2: للمزرعة وليخه ما عند العشوائي، والعشوائي واصل الصوم ويبيع كيف ما هو يحب، وصل حتى 12 دينار 15 دينار كيلو الدجاج. والمواطن التونسي كما قلت انت اكلته الشعبية يقول لك نشري انا دجاجة نشري
3: شكل صغير بشخص العلوش ياخذ ب 65 دينار ما نجمش يخلط البقر زاد غالي عليه دونك مجبر انه ياكل اللحم زاد علاش المواطن يقول له ما عادش تاكل اللحم
2: حتى العجله الكذابه زاده واللي تتكلف على خاطر اذا كان باش نتحدثوا عن ارتفاع الاسعار بالنسبه لقطاع الدواجن سيكو باش نحكيو على العظم البيض اللي هو باش يرتفع زاده سومو منتا 340 فجاه معناتها 340 مليم زيد السوم معناتها نتاع اي البيضه بيان سور
3: يحسبهم في الربع عمو بالحاره نمشي اي وصلت 1500
2: في الربع 16.
3: المواطن التونسي قاعد يسحق الان ينكل به منظومه الاسعار منظومه التوزيع منظومه الانتاج. يا اخي هذا مربوطه ب الحكومة أساسا لابد أن نقول الحكومة شكون وزارة الفلاح وزارة التجارة، هذا ما بالأساس يلزم أخي يتحمل مسؤولية بتاع رئيس عايت مناك يحب تحرير منها مبادرات بتاع الشعب، والدولة الاجتماعية يسعى إلى بناء الدولة الاجتماعية باش تبنيها الدولة الاجتماعية حتى تجاج مع أشخال تعالي الشعب.
2: أمنوهم أنتم مميلة كيفاش أنتم تقصوا ذاو تهكوا عبيد تهكوا في ساعتهم، مو أمنوهم المربين والمنجين من مخاطر والخسائر وخليهم يتجنبوا إذا كنا نتحدثوا عن دولة اجتماعية ومواطن ما يلزموش اليوم يتكبد معناتها خسائر وإلى تبعات أزمة ما عنده فيها حتى دخل لعملة العيد واللي يسيقه يلقى روحه وهو يخلص فيه الفاتورة. هي أمنوهم ذوما أنتوما كدولة تحميوا المربين المنجين من المخاطر ذي عشوائي أو الانقطاع المتكرر للكهربي عشوائي.
3: أنا متفق مع الرأي نتاعك، هذا رأي سلسلة مربوطة في بعضها. أنت تبدأ بالدولة وتمر بالمنتجين المؤسسات المنتجة للغذاء ثم تنتهي عند المواطن. المواطن هو
2: أنا المفارقة إنه المواطن ما كان اشترى في هذه الأزمة، لكن هو أول من يدفع في التداعيات.
3: كل هو مش يدفع.
2: المنتج يتحمل خسائر النفوق، التاجر يواجه ارتفاع الكلفة واضطراب التزويد، يعاود
3: يفكرها على حساب المستهلك.
2: يسعى القطاع إنه يستعيد نسق الإنتاج، لكن المستهلك يلقى روحه في نهاية السلسلة قدام أسعار، يلقى روحه ساعة فترة يمشي لوجع الدجاج ما يلقاش، لوجع الاسكالوب ما يلقاش، من بعد السوم اللي باش يلقاه بيه
3: سكالوب ولا حاجة
2: سكالوب. الزيادات تتفرض على ميزانية العائلة، رو الدجاج والبيض مش من الكماليات بالنسبة للتوينسا كما قلت سي محفوظ، معناتها بالنسبة لألاف العائلات هو مصدر أساسي للبروتين وخيار أقل كلفة من اللحوم الحمراء. احنا من العام للعام تونسي يأكل اللحم كيلو اللحم 65، ما اللي فاتت ما انت نسمع في كيلو الكبدة في دورة المرشي ب 75 من 75 اللي سمعت انا سمعت 75 ولا نفدلك ولا ما سمعتش مليح ولا 75 دينار
3: او سألته
2: اي كبدة علوش 75 دينار
3: ايه مالا شنو وينك انت.
2: أنا نحب نتسائل نقول المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وينكم؟
3: المنظمة هذه أنا واحد من الناس
2: احنا في فترة استثنائية
3: هاكم يتكلموا هاكم موجودين وكهو هم الدفاع المستهلك زاد. وين دفاع المستهلك؟ قدمتش قضية ضد المنتجين اللي طلعوا في الأسواق من روسهم.
2: بيه الأسعار القصوى لبيع الدواجن بداية من اليوم يا جماعة 8950 مليم هو سعر الكيلو من الدجاج المذبوح الموجه إلى المستهلك، 5300 هو سعر بيع الكيلو من الدجاج الحي، و7900 سعر الدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح. هذوما معناتها الأسعار، والنفزيو يقول انفراج مرتقب في أسعار البيض وقريبا نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك لبيع الدجاج.
3: هذا ضر رماد على العيون بصراحة. سمحنا سي النفزاوي كي تجي تقول لي راه جاي فترة باش تنخفض، شنو باش ينخفض الأسعار؟ لن ترجع الأسعار إلى الوراء، لا للعودة إلى الوراء. هذه شعارنا المركزي في تونس، الأسعار تو باش ترجع لك، لا ما ترجع لكش. وفر السلعة على الأقل، توفير الإنتاج تو أكل المنافسة ذيك ممكن تخلق انخفاض في الأسعار بطبيعة الحال بين منطق السوق هذا العرض والطلب.
2: هو النفزيوي اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء، هو فما خلل داخل المنظومة
3: ده أكيد يعني أكيد أكيد
2: أكيد غياب الاستقرار داخل المنظومة هو اللي يخلي
3: أكيد أكيد
2: الأمور ما تمشيش الأمور ما تمشيش كيف ما يلزم.
3: أيوة ما تمشيش
2: أي ما تمشيش كيف ما يلزم. وتسعيرة جديدة اليوم احنا ما نشكوش انه قطاع الدواجن تكبد خسائر ثقيلة خلال موجة الحر، لكن زادة التونسي ما يلزموش يدفع الفاتورة اليوم. حقيقة المطلوب اليوم هو ضمان عودة الانتاج الى النسق الطبيعي، انتظام التزويد، الرقابة على نقاط البيع غير المنظمة سي محفوظ، هذا معناتها مطلوب حتى ما يتحولش معناتها النقص الظرفي الى زيادات غير مبررة في الأسعار. نأكد عليها غير مبررة في الأسعار، ما عندكم حتى مبرر.
3: والله شو وزارة التجارة
2: وزارة التجارة أنا جايينها على ما يخص الماء والإسعار
3: حتى الماء في الرقابة في العشوائيات اللي تكلمت عليهم سيادتك في الحياة الشعبية رأوا ثم الناس ثم أسعار يتنقل بالناس وين المراقبة وين مراقبة وقلنا ألف مرة قلنا رأوا يزم تقوي جهاز المراقبة إذا كانت تحب تراقب يجب تقوي الجهاز بالعباد وبالكراهب
2: فيما يخص تقوية الجهاز والمراقبة الاقتصادية احنا نتحدثوا عن وزارة التجارة اللي تعلن تسعيرة جديدة لبيع المياه المعدنية المواجهة للعموم بسيلش خلينا نبدأ بوزارة التجارة تسعيرة جديدة لبيع المياه المعدنية المواجهة للعموم نص إيترا 600 مليم إيترا 800 مليم قارورة
3: لتر
2: ونص 850 مليم و2 لتر زوز الواتر 950 مليم والله فما كومنتير الوالو عايشين معنا وإلا كلامك هاو يعني هذه تسعير على الورق راهو ما انت الواقع مغاير تماما
3: نعمل طريق معك انا مستعد هاو على الهواء هاو على الهواء نعمل اختار معك اذا كان يلتزموا بالبيع بتبقى التأسيس تسعير الأمنية وزارة التربية
2: ليه؟
3: إذا كان يلتزموا البيع بالبيع بتلك التسعير ثم هامش ربع رأوا مضمون هامش ربع بالتفصيل أو بالجملة
2: في بالك سيد الوزير, مع كامل احتراماتي ليك انه كي تمشي تاخذ ابوزه ماء يقولوا لك بارد والا سخون خاطر سوم السخون نوع وسوم البارد نوع اخر سيد الوزير والمدير الجهوي للتجاره زايده في بنزرت بما انه احنا اذاعه جهويه ولايه بنزرت تهمنا والمواطن اولويه وجيبوا اليوم يا سيد المدير الجهوي للتجاره ببنزرت الو الو احنا زدوين من هذا الكل رانا قاعدين نتصلوا بيك عنا مده توا ولا حياه اللي ما انتو نادي راهو عنا دبوسه الماء تتباع ب 1100 يترا ونص وبدينار اذا كنا عمل عليك مزيه
3: دينار كنا عمل عليك
2: دبوسه الماء معناتها اللي مسعره يترا ب 800 مليم نص يترا يبيعوا فيها ب 800 لتر يبيعوا فيها كيما لتر ونص بدينار ما انت عاملين لنا سوم وزيد بالابتسامة متاعه وقت اللي تسأل وانت الحماس وإلى التاجر يقول لك يا خي هو الماء موجود هي صح عليك ما دام الماء مش موجود وانت تتشيف وتبيع لي في الدبوزة سومها سخون نوع وبارد نوع صح عليك
3: وانت ذكرتي حاجة ذكرتي الحماسة هو الماء ولو مقطوع من بر تونس كل تلقى عند الحماسة اللي في مخك الكل تلقى عند الحماسة حتى كويكة جافة ويبيع ماء ويبيع كل شيء
2: يبقى هو ليه والله يبيع كل شيء كومنتير فارغة ولا مليانة حسب التسعيرة هذولي
3: شكون يراقب بهم الحماس
2: هذولي فارغة قال لك الدبوزة حسب تسعيرة وزارة التجارة
3: فارغة هذه حلوة
2: الكومنتير عجبني على الاخر دونك يبيعوا وعطاونا التسعيرة زيد المواطنين نص يترا ب 800 لترا ب 900 يترا ونص يبيعوا فيها بدينار وزوز الوتر يبيعوا فيها بدينار و100 معناتها راهو اليوم اذا كان هو ستيكة الماء نص يترا كانت ب 5000 نوعية معينة وليت وقت الأزمة 6000 دينار في ستيكة الماء راهو فما شكون هالمستكرشين هذوما اللي يستغلوا في الأزمات وين فما أزمات وين هما يركبوا على الحداث وين يستكرشوا ويقول لك هي تنعول قد ما نقدر أنا كيما صار مع القهوة وكيما صار مع التاي وكيما صار مع زيت الحاكم معناتها
3: زيت الحاكم ايش
2: اي اسمه زيت الحاكم اما مش نقيسه فما زيت معلب مش نقيسه من الماء لازيد قياسنا من ماء سبالة نقيسه زيدا من الماء نبطله ما نشربوش ما نشربوش
3: ماء سبالة حتى تلقاه مقطوع زيدا انقطاعات كبيرة في المياه خاصة في جهتنا ولاية منزرت لها حباها ربي بالامطار وعندها العيون وعندها المياه الجوفية ولبس عليها والمياه حتى السطحية ورغم ذلك عندنا مناطق ريفية فيه بمنزرت وحتى في المدن مقطوع عليها الماء وعيت بالسجان يقول لك مقطوع ولا مجهومين ولا مغزالة معقولة ذلك
2: مصطفى يقول لك يلزم
3: اليوم
2: الواجب انه يكون بنفس الرد يجب ان يكون بنفس معايير العرض والطلب والقوانين متاع السوق نقاط عين المنتوج هذية والمياه الحنفية مش تقتلنا كما تقتل فينا حبيبات البلاستيك اللي هما يبيعونا في ماء تحت اشعة الشمس نهار كامل في البلاستيك دونك احنا نطالبوا زيدا انه يرجع ماء سبالة كيف ما كان وخير من اللي كان ونشربوا ماء سبالة دونك هذا شي يقول مصطفى وغيره معناتها من ال
3: نشربوا ماء سبالة ماء سبالة باهي وشربناه وكبرنا به وعشنا به دونك حتى ماء البير كنا قبل حتى الصناد ما قمة اليوم حتى توزيع الماء كيفاش وزعوا فيه في كمينات إكسبوزي للشمس ويدور به
2: وحميد يقول يا نادية بربي يقول لهم وفروا الماء بعد سعره قد ما تحبوا هو الماء مش موجود سعره في حاجة مش موجودة به تقول سامية سامية حكيري تبع فينا صباح الخير
3: قول
2: لنا العطار البارح خذي عليا 700 على دبوزة ماء متاع نص سيترة وهي مسعرة ب600 فقط فلا دونك هذوما لي كومنتير
3: ما بارده خذيتها
2: سامية ولا سؤالي ضحك باردة ولا سخونة راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل
1: ميديا Récamédia. Publicité. تأكد من وجود منسقط الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة $37.900 الكرومة $32.900 الفكرة $35.900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على $28.900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وساليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
6: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يومياً 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات كلمونا على 55-64-36-43
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: جود كار. جود كار.
2: مرحبا بكم معنا في الكود كور. الكود كور اختيار سي محفوظ اليوم.
3: الأغنية.
2: اختار الأغنية والفنان شوز.
3: ايه اختارنا الأغنية والفنان الحقيقة هو كان مش يكون ضيف على بنظرت الذي حدث خارج نطاق هيئة بنظرت على كل حال وخارج حتى نطاقه متعارض الحفلات واللي ما كانش في المستوى على كل رامي عايش. رامي عياش هذا أنا فنان لبناني مولود في بعقلين منطقة جبلية في 18 أوت 1980 توا عمره في حدود 46-47 سنة. موسيقي بدأ بأستوديو الفن أول ما بدأ النجمية انطلقت من برنامج سينمائي فني بشكل عام نجح فيه وكان الأول الدورة ذيك ومن ثم انطلق رامي عياش اللي عنده حقيقة عنده حاجات حلوة ياسر منها ولدته منها عايدة هي اللي كانت شاركت مع دفعته المشاركة في برنامج استوديو الفن وكانت تقف معاه وهو يختار كلماته وكما الأغنية اللي اخترناها منها حلوة ياسر فيها يا بنت الجيراني أبوك وصاني الذهب ما تبيعيه إلا بميزاني يعني ما تبيعش حتى شيء بالفيزا نتاعو. على كل حال الأغنية فيها برجة موزيكا فيها كلمات حلوة وإلى لقاء إن شاء الله السنة القادمة مع رامي عياش
2: بنت الجيراني. رامي عياش تسمعوا في الكود كور رجعينا.

0: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gmv.com.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: Oxygen FM, بالصوت العالي.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. نحب نذكر اللي يسمعوا فينا أنه بداية من السبت موجة حر شديدة تصل فيها الحرارة إلى 46 درجة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه بداية من يوم السبت 22 أوت 2026 تشهد أغلب المناطق البلاد ارتفاعا في الحرارة، خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 أوت 2026 تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي. وتابع المعهد في نشرة تحذيرية أنه تنخفض الحرارة نهار الثلاثاء 25 أوت 2026 ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و 8 درجات.
5: الطقس عمل أنك استيق نهار سخون ونهار برد. كستيك نهار تعطينا ذا ونهار تقص
4: كل يوم عادة تقص استيك.
5: أيوة كل يوم في النهار تعطيك ساعات لابد تتخذ بيها. ها وتقص عمل لنك 46 و 10 درجات بشي يزيد نهار ثلاثة قلك نهبط شوي. أي بيه بردنا نهار ثلاثة ورجعنا نهار الأربعة.
4: أوي بلي التلوث يتفاقم من المسؤول؟ هذا سؤال قاعد يتطرح، خاطر قاعدين نراو في صور عجيبة غريبة عمرنا ما وصلنا له، الوضع البيئي اللي وصلنا له اليوم. شكون المسؤول؟ مسؤولين وانتي وغيرنا.

0: يبني وما فضلت متاع مواد البناء يمشي يكدسها في الجبول
1: في كل مكان دخل الغيب تويك الغابة الغابة اللي هي فيرج معناها محلاها الغابة تبدأ مصدر حياة مصدر أكسجين للإنسان ومصدر زينة وجمال ولا فيها بقايا البناء بكميون عود يدور ويعس ويشوف ونثم خلاء يمشي يصب فيها ويتم روح فرحان عائدا فرحا ويقبل ذو الشهرية متاعه ويقبل فلوسه ويمشي روح.
0: المسؤول الأساسي عن تفاقم التلوث البيئي هو النشاط البشري، النشاط البشري والصناعي كما قلت غير المستدام، إضافة سطر عليها تقصير الرقابة وتطبيق القوانين البيئية من قبل الجهات الرسمية. هذا هو المشكل معناتها هذا هو المشكل يعني المصانع اليوم محطات توليد الطاقة اللي تعتمد على الوقود معناتها
1: في الوقود الأحفور الفيول
0: فعلا يعطيك الصحة ما انت فما غازات سيمة اليوم فما النفايات سيلة
1: وتنبعث في الهواء
0: الصلبة معناتها دون معالجة كافية غياب الصرامة في تطبيق القوانين ضعف الرقابة وانت قلت لي انعدام ما فما ايش الرقابة على المنشآت الملوثة اليوم معناتها الاستهلاك الفردي والبلديات معناتها يساهم الافراد في انتاج النفايات وسوء إدارة شبكات الصرف الصحي حرق العشوائيات في تلويث التربة هذا كل يساهم في تلويث الماء في تلويث الهواء لعد نمشيو لبحر نعومو في بحر نظيف لعد نتنفسوا في هواء نظيف لعد معناتها التربة متاعنا نظيفة
1: يعني حسين نتنفس ونحن في محيط توفرت فيه كل عوامل الاختناق احنا نتنفسه رغم ذلك كل عوامل الاختناق متوفرة اللي عدتيه انت هذي كل شوي من برشا معناها ومقابل ذلك وين ماشي البلاد وين ماشي وين ماشيين فالسلوك هذي لا مسؤول تجاه البيئة تجاه الطبيعة تجاه الحياة تاع البشر فوق الكرة الأرضية فوق بلدنا فوق وطننا اللي نعتز به واللي نبتنا فيه واللي رغم ذلك قاعدين ندمروا فيه بدينا الشعب الكريم يتحمل مسؤوليته الدولة تحمل داكوردو مي الشعب الكريم يتحمل مسؤوليته زاد
0: الحقيقة الشعب الكريم والديوان الوطني للتطهير والبلديات اليوم نتحدثوا عن تلوث بكتيري على الصرف الصحي التحاليل المخبرية الأخيرة اللي كشفت عن تلوث بكتيري مقلق جراثيم بشرية في مياه وشواطئ معروفة كما اللي صار في عين مريم سيدي سالم المسؤولية ترجع للربط العشوائي قصور شبكات التطهير حقيقة سلوكيات الفردية هذيك أنت كمسؤول معناتها تمشي للبحر تتحمل جزء من المسؤولية اليوم فضلات بلاستيكية اليوم تلقى مش بلاستيكية كهو حتى زجاجية رو في الرمل وتنجم تتجرح المرليفات الطفلة صغيرة تجرحت في ساقيها دارهم هزوها معناتها داروا بيها تيران تلعب في
1: تكسر دبوزة خبية بالرمل يمشي
0: تكسر دبوزة تلقاها منحرفين يمشي ويستخلوا في الشواطئ صحيح فما حملات نظافة متطوعة لجمعيات لكن معناتها تقعد النفايات أكبر
1: يبقى مجهود
0: أكبر اليوم
1: مجهود يذكروا فيشكروا
0: يحملوا المسؤولية وزارة البيئة التونسية نحملوا المسؤولية السلطات الجهوية
1: وزارة البيئة ما تاخذ ميزانية الدولة من أموال المواطنين يا أخي شنو اللابور متاعها بالنسبة لأي مواطن تونسي في كامل الجمهورية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب على دور وزارة البيئة ثم ما يعرفهاش ثم ما يعرفهاش ما يسمعش
0: بيه لجان البلدية وينكم شو عملتوا يعني تعيين موتم تعيين مناسقين محليين اي كيفاش عطيونا غير ما كيفاش تتصديوا للربط العشوائي وتحسين النظافة والمشهد اللي وصلنا له اليوم
1: والمجالس المحلية للتنمية وينكم أخوي ويكم ودوركم زاد التنموي
0: كل ما تسبب في التلوث يجب أن يتحمل المسؤولية كامل مسؤولياته بتطبيق القانون الرد على هنا الحقيقة ضروري
1: ملحة أنا يلزم الرد على خطر الشعوب ما تمشيش كاكا يلزمها تسقم تمشي قد ثم مسطرة تمشي كاكا هي تدورنا على البيئة وكذا منا.

0: المشكل وين؟ المشكل انه مازال الشيء يتفاقم.
1: هذا
0: الخطر توخي.
1: هذا الخطر وين؟
0: روح الاسبوع الفرد كي اشرت الحاجه وهكا عاودتها توك هي ولو يروحوا في الفواضل بتاع البناء في الغابات. هذا الخطر داخلين للغابة، شريحة الغابة بعيد علينا رايد على روحها، تعطي فينا في الأكسجين، جمالية المدينة، جمالية الانتماء لهالوطن تونس الخضراء، هاولوا يمشونها كدسوا فيها فواضل البناء
1: بدون رقيب ولا حسيب.
0: بدون حسيب ولا رقيب ولا ذنب حسيب.
1: راو اللي نحكيه فيه راو مهم جدا. علاش؟ على خاطر فواضل البناء الملقات في الخبيت راي كارثة بيئية حقيقية تهدد النظام الإيكولوجية، تتسبب في اختلال بيئي خطير جدا. عندنا تدمير الغذاء النباتي تاعنا توا، حتى في برنامج الإيقاظ العلمي بالنسبة للتلامذة في المرحلة الابتدائية تحديدا سنة 5، والله بنتي قراته، معناتها قراته درس كامل يقريو فيه للصغار، معناتها باش ملي في المدرسة الابتدائية نقوموا احنا نرميو كل شيء ورانا ونعملوا العكس كي نكبر.
0: العكس تماما
1: تماما. يعني انت
0: انا حتى التلميذ
1: تغطي الأثر.
0: يقالوا ارتباك، يقول لك شقريت هكا
1: ايش معناتها فواضل البناء في الغابات، يعني تغطي الأتربة، مخلفات الحجارة، الاسمنت، النباتات الصغيرة ما انت تمنحها انت، مش انه توصل لها أشعة الشمس. يعني راو وتقضي عليها الجملة.
0: فعلا
1: تقضي عليها جملة.
0: ثم يعني نبات غابي قطع، مش أشجار فقط، لا نبات غابي أرضي، معناه راهو نادر. جبل الأشكل فيها نبات راهو نادر، ما هوش موجود في العالم، مازال موجود عندنا في جبل الأشكل هنا. يا أخي وانت ماشي ترمي في الفواضل متاعك في الغابة
1: تقتل الكائنات الحية الدقيقة، تحول غابة كاملة لمصبات عشوائية. علاش اليوم
0: رئيس ما تونس الخضرة في العالم معروفة، تونس الخضرة باش خضرة، فواض البناء ترمي فيهم في الغابات ونجي حطوا امشي هنا.
1: ديرنيغمون في رق الحماية المدنية لقاو اشكال في الدخول، معناتها راك انت
0: يلقاو
1: اشكال انت تعيق المسالك الغابية وكي تصير كارثة وحريقة ما ينجموش، معناتها في رق الحماية المدنية يدخلوا
0: فعلا.
1: ونقص ديما نرجع نقول سي محفوظ، نقص الرقابة والردع.
0: يعطيك الصحة. هذا هو الرقابة والردع.
1: فاصل إشهاري، راجعين إن شاء الله، نهاركم زينة.

تجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
3: وأكتو
4: مرحبا بكم معنا في بوينت مجددا لأخبار العالمية. تحت وطأة أسعار الطاقة، ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران في الوقت اللي تدخل فيه الحرب مع إيران شهرها. السيد استواسي محفوظ، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد ترتيب أولوياتها اليوم بعد ما انتقلت أهداف الصراع من السعي إلى تغيير النظام في طهران إلى احتواء برنامجها النووي وتقييد قدراتها الصاروخية ووصولا إلى إعادة فتح مضيق هرمز اللي تسبب إغلاقه في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية.
5: أكيد أكيد، هو شيء من التاريخ. سمحني، نحن نريد لا نريد أن نتعظ بأحداث التاريخ. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تسوق على أنها أكبر قوة في العالم، هذا البعبع اللي خايفة منه كل الدول العربية، مرعوبة من ترامب ومن غير ترامب. هذه الدولة هذه بالنووي متاعها، بالعابر القارات، باللي تحب، بالاقتصاد القوي، بالكل، انهارت أمام ضربات والثوار الفيتناميين عام 1975 وخرجت ذليلة من فيتنام. يعني إرادة الشعوب لا تقهر، إرادة الشعوب لا تقهر، والشعب الإيراني مقرر مع الحكومة متاعه، مع الدولة متاعه، مع الجيش متاعه، مع الحرس الثوري، مع كل مكونات المجتمع، بما فيهم معارضين كانوا للنظام في إيران ومحكومين بالإعدام، روحوا قالوا تحب تقتلنا اقتلنا، ما باش نزلوا سلاح نقاتلوا احنا من اجل بلادنا. هذا الشعب ما مش ممكن تهزمه. الإرادة متاع السلطف الامريكي متاع هذا دونالد ترامب اللي مش مقدر حتى الدولة ومش محترم حتى شعب، وإلا مصالح دولة وإلا مصالح شعب آخر، هذا يحب يغوره في بالك اللي شو الشعار اللي خرج الدرنيرما قال ما ذي قرمز باش نسيطر عليه ناخذ هنا شو تخذ دو دار سلطنة عمان، لأن سلطنة عمان تدعم في النظام الإيراني، ولأن سلطنة عمان لها أيضا النظر في مضيق هرمز يتبعها زادك هي أيضا، قال باش نقصفك. يعني صلف ما بعده صلف هذا كله، وهو بنا يتخبط وهو يلوج على حلول كيفاش يخرج من المأزق الإيراني. وماشيه ايران خطر بالقوه نتاعه العسكريه والنوويه، مضيق هرمز هزم الامبرياليه الامريكيه في عقر دارها، هزمها بمضيق هرمز فقط.
4: بمواجهه صهيونيه تركيه، قصف مطار عسكري في سوريا اللي قالته وسائل اعلام حكوميه سوريه انه 8 غارات جويه اسرائيليه استهدفت قاعه جويه في الشمال غرب سوريا اول امس، فيما وصفه المبعوث الامريكي للمنطقه بانه تصعيد غير ضروري.
5: وفعلا هذه سوريا اليوم تطبق عليها بالضبط المقوله اللي تمت في بدايه القرن في وسط العشرينات في تركيا، تركة الرجل المريض. سوريا الآن هي تركة الرجل المريض. سوريا الآن لا جيش، ما عندها جيش. سوريا الآن منهزمة منكسرة. سوريا الآن تحكمها الدواعش. سوريا الآن مطمع للأتراك ومطمع للصهاينة. تو الصهاينة ما عادش نحكيه على جارها هضبة الجولان أو بحيرة طبرية، اللي بحيرة تسوى تقريبا بحيرة بنزرت في الحجم، ولكن مياه عذبة. دونك هي في حاجة إلى المياه العذبة إسرائيل، لأن الحرب القادمة ستكون حرب مياه في المنطقة بشكل عام حتى في العالم. دونك المشكلة وين؟ المشكلة هنا إذا كان ما ثمش دولة وطنية موجودة تدافع عن حياض أرضها وعرضها فتطمع فيها الدول الأخرى، فإسرائيل لها أطماع كبيرة برشا في سوريا وأيضا الأتراك لهم أطماع كبيرة وكبيرة جدا. ناهيك أن قطعة أو مقتطع من أرض سوريا لواء الإسكندرون وقع احتلاله من طرف الأتراك وضمها إلى الدولة التركية من بداية القرن، وإلى الآن ما استرجعتوش سوريا. سوريا لا تسترجع، فقدت هضبة الجيران. أيضا اللواء الإسكندرون اللي ما تكلمش عليه حتى النظام في سوريا. دونك اليوم سوريا تركة الرجل المريض اللي تجلب الأطماع كله. سوريا موقع استراتيجي هام جدا، هام جدا، لأن تحت من الخليج كله تشرف عليه. يعني علاش فكت جبل الشيخ إسرائيل؟ إسرائيل فاتت هضبة الجولان واحتلت جبل الشيخ، لأنه جبل الشيخ من أعلى المناطق هذيك، وحطت الأجهزة الإلكترونية بتاعها لمراقبة العراق ولمراقبة الخليج العربي أيضا، مش تركي، لا العراق والخليج العربي، لأن الرجعيات متفاهمين تركيا والكيان الصهيوني. كيان الصهيوني وتركيا في علاقة من عام 1959. من عام 1959 العلم الإسرائيلي والسفارة الإسرائيلية في في في أنقرة. علاش نظلموا احنا توا خطرة تركيا هيك يحكم فيها نظام إسلامي؟ مش نظام إسلامي، نظام علماني يحكم فيها، لكن يحكم بحزب إسلامي، حزب انتهازي، حزب إسلامي انتهازي فولدير. وهو عنده أطماع، هو بيدو في سوريا وعنده أطماع في ليبيا بعدنا. من أراد تدمير ليبيا لجانب إيطاليا وفرنسا والأمريكان والإنجليز؟ الأتراك أيضا. قال لك هذيك ولاية بتاعنا، إيالا، إيالا معناها ولاية بالتركي. معناها هكا تشوف كيفاش معناها الوضع بتاع البلاد العربية، كيفاش سيقسم المقسم ويجزأ المجزأ ويتفتفت اللي يتفتفت. وربي كبير أن نقوي الجبهة الداخلية بتاعنا في مغربنا العربي إن شاء الله، بين تونس والجزائر على الأقل.
4: واضح توتر العلاقات، واضح سي محفوظ، بين شركين قويين للولايات المتحدة، وكلاهما عندهم مصلحة في احتواء إيران. هذا اللي مثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للإدارة الأمريكية. فاصل إشهاري، راجعين في نهارك زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
6: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا في نهارك زين، مرحبا بكم معنا في صحتك بينيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية.
2: صحتك بينيديك مع مروة العمراوي.
1: مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، مرحبا بك مروة، أهلا وسهلا.
3: صباح النور نادية، شنو حوالك؟
1: صباح الخير مروة، سمحنا سرقناك من الكونجي مانيش باش نطولوا عليك، سرقناك من المستشفى زيدا، ربي فضله ربي طول في عمره. دونك مروة اون كونجي، ترجع بارتير من نهار الاثنين بداية الأسبوع إن القادم إن شاء الله، لكن ما بخلتش علينا، طلبناها قلنا لها ماذا بينا تكون حاضرة معنا عبر الهاتف ميسيلش، معناتها ناخذوك دقائق معنا. بما أنه احنا قاعدين نعيشوا في أجواء المولد توا مروة هكا ولا، واستعدادات للمولد النبوي الشريف،
3: عنا كل عام واحنا حيين
1: امين، عنا العديد من المتابعين اللي عندهم امراض مزمنه كيما مرض السكري، ويقول لك ما نحرمش روحي من العصيده.
3: اكيد، وانا ضد انه ضد الحرمان،
1: ضد الحرمان اي نعرف بيان سور، ضد الحرمان، حبينا نعاونوهم شويه.
3: اكيد يعطيك صحة، هو احنا ضد الحرمان اكيد، لكن فما شروط صغيرة وبسيطة. اذا كان يتبعها مريض السكري ينجم معناتها يتعدى نهاره باهي، ومعناتها ياخو شهوته، خاطر هي حاجة هي العادة معناها يتلم مع العيلة وكل من غير حتى مشاكل بإذن الله. دونك يحاول يكون فيها اول واهم نقطه، يحاول يكون النهار هذاك ناشط، يكون فيه اكتيف، يتحرك اكثر، ويكون ينجم حتى يعمل مارش ولا يعمل حتى اكتيفيتي معناتها فيزيك بسيطه حسب ظروفه هو. وحتى لي مثل اللي بعد ماذا بينا الجمعة تكون أكتيف معناها. نتأكد إن أول حاجة زيادة إن الدوام تاعه يلزم يكون فيه وقته، وكيما قالك تبيك ما نبديوش معناتها نتفلسف ونقولوا ليه بلك شكليت أكثر بلك شكليت أقل ولا حاجة، حاول الدوزة متاعك تقعد كيما متفاهم كش شوية ما بين الأحرابش، وإلا خاصة دوزة لانشولين متاعك خذها كيما انت مالف في وقتك، وحاول اكيد تكون وقتك معناتها كيفاش انه مهم برشا انه تكون فما 12 ساعة ما بيناتهم، نحترموا ربع ساعة اللي ما بين الزريقة وموعد الاكل. دونك تمشي الامور كيما متفاهم انت والطبيب نتاعك كيما قال لك واكد عليك، هذه مهمه ومهمه برشا زيدا. الوقت نتاع اللي كليت فيه راهو هذيك المهم، مش يعني شنو وقديش فما وقديش فيها العصيدة وندخلوا في كلمتها نتاع نحسبوا في الكالوري ونحسبوا في قديش سكر ولا اندكس جليسيميك، هذيك معناها بتنغص عليك ال ال ال ال معناتها المولد نتاعك. دونك الوقت هو مهم برشا، ماذا بينا ويحبذ انك تاكل الصحيفه نتاع العصيده نتاعك الصباح، تدخلها في فطور الصباح، عباره هي من جمله فطور الصباح نتاعك. نحاولوا ناخذوا صحيفه العصيده نتاعنا فيها هي ديجا هي ابور نتاع جليسيد نتاع سكريات، فيها الدهون مخلطه، هي فيها دهون صحيه بليس احنا باش نحطوا فيكيا. دونك باش يكون ناقصها نزيدوا بروتين، ماذا بينا نكثروا اكثر شويه بروتين باش نشبعوا بالكدي، وباش يكون السكر السابل ما يطلعناش برشا، ديجا نكونوا خدينا دوينا باللي يحمي فينا. ومن بعد البروتين اللي باش ناخذوها معاها هي باش تخدم خدمتها انها ما تعملش، تحاول لو ماكسيموم بوسيبل ما يصيرش فما بيك نتاع سكر في الدم سويت للي احنا كلينا صحه العصيده نتاعنا،
1: ونقصوا كميه السكر زيدا مروه في العصيده.
3: اكيد اكيد لهنا يجي انا شخصيا ما نحببش نهربوا من قطره نجيو تحت الميزان. انا من الناس اللي ضد ليزاستخدام اللي هما كالمحليات اللي تعطي المطعم نتاع السكر ومن غير ما هي تكون فيها سكر، هي راهي تنجم تكون حل لكن تخلق لنا برشا مشاكل اخرى. على هذيك نحاولوا نتحكموا في السكر العادي اللي احنا حاطينه، نحطوا نعملوها ناقصه سكر، والا اللي ينجم ينجم يخدم بالسيليا الاعتذار نتاعو. لكن هنا ديما الكونتيتير هي اللي تفرق. معناها الصحفة مش لازم تكون كبيرة، مش لازم ناكلو على طول النهار، مش لازم اللي باش يذوقك تاكل الصحفة نتاعو. هذه المهم.
1: لكن زيد طيبنا زقوقو بكمية، معناتها حطينا كمية السكر اللازمة، خاطر فما شكون اللي يقول لك زقوقو ليه يلزم السكر؟
3: هي راهو إذا نقول
1: شوف ينجم ينجم الكريمة ما تكونش بالسكر سان سكر
3: مثلا. مثلا ديما قلت ناديه الكونتيتي شنو حطيت معاها وشنو كليت في نهارك نهارتها وكيفاش تعدى نهارك، هذه راهي اهم نقطه.
1: علاش لازم نحط العصيده صباح معها كرواسون معها زيت زيتونه ومعها عسل
3: بعدك المقلي ومن بعد تولي مشكله كبيره هكاك. دونك انت تحكم في كميه في الكميه اللي بتاخذها على صحفه بركه في النهار تكفي، خاطر هي شهوه وعلى الفيل. دونك انت باش وهي راهي ديجا ما عادش ما عادش فيل العصيده ولينا خاطيكمان نعملوها على طول العام. دونك انت احنا على العاده نتاع انه في المولد ناكلوا عصيده، دونك نهير بركه يكفي، هذا الاسلم راهو اللي نورمالمون يصير. دونك نهير بركه نفقوا فيها العصيده نتاعنا، نحاولوا في الصباح كيما قلت معاها لي بروتيين نتاعها، نشربوا برشا ماء نهارتها كيما يلزم، معناها خاطر مع ارتفاع درجه الحراره كيما هكا راهو ما ننساوش الماء راهو ماهوش جست باش يروي، راهو في حد ذاته الماء راهو يتدخل برشا في انه يعدل نسبه السكر في الدم. وماشي هذا نزيدوه شويه اضافات، مثلا مثلا كيما القرفه نجمو زيدا نعملوا ليزانفيجيون تاع المورينجا ونحطوا زيدا الزنجبيل في الماء نتاعنا. هذو من الحاجات اللي تسيطر على الانسولين والسكر في الدم، يعاونونا برشا.
1: دونك في سؤال اخير ما نطولش عليك مروه، فما طريقه وليت اكثر معتمده حتى لي لي جون تاع ولي طيبوا العصيده العربي، تعرف اللي عندها طبع خاص عصيدتنا العربي يعتمدوها في المولد، فما توا اللي اكثر استعمال السميد، يعني ما استغناو على الفرينه، فما شكون يطيب الفرينه من قديم زمان وفما شكون اللي طيبها بالسميد.
3: توا
1: وليت نحس انه الطريقه هذه معتمده اكثر، اسكو فما فرق لهنا؟ معناتها السميد تحبث انت خير من الفرينه ولا نفس الحكايه؟
3: نفس الحكايه هي خاطر ماهوش يعتبر من الحبوب الكامله السميد. دونك هي بيدها حتى من المؤشرات المؤشر الجليسيمي نتاعها مقراب. دونك الفكره ديما ناديه ديما نرجعوا ونقولوا ان الفكره في الكونتيتي وفي نهارك انت نهارتها كيفاش عديته. وخاصه دربي ديما نسمعها الفكره ونحب ناكد عليها انه ما تبدلوش لي دوز نتاعكم، خاصه جماعه الانسولين ما تبدلوش لي دوز نتاعكم، احترموا لي دوز نتاعكم اللي عطاها لك طبيبكم. لكن انت نهارك لازم يكون اكتيف، وماذا بينا الجمعة الكل تكون اكتيف باش تتعدى كامله، خاطر ماهوش نهار وحده هو يتبع بعضه.
1: واضح. يعطيك الصحه مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه، كمل كونجيك على راحتك مروه. الثلاثاء القادم ان شاء الله تكون حاضره معنا، يعطيك الف صحه. تحيه كبيره للجميع، طريق السلامه لكل مستعملي طريق، معكم في نهارك زين حتى لل 11.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 454 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة ألف لايل 28 28 280.
6: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
7: ياخي شبيك متغشة هكا،
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
12: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
13: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
12: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
13: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
12: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: GMV ديما فما جديد. للتوينسا اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كنت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي GMV كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كنت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: في راني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبيا المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبيا المغراوي اتهنى وتمان، هتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وألمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيغ توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبيا خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. TPM خراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensi halkar habtek iwedouk.
9: ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو أفني حبيب بورقيبة راس الجبل، أنفولان 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
10: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
11: Vision FM.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار بيور في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.
2: على سلامتكم ومرحبا بكم معنا في أحسن أفار. مريومة من أجانس إكسبريس نورة بيزارت. أهلا وسهلا مرحبا. صباح
3: الخير نادية.
2: صباح النور. شنحوي لك مريم؟
3: الحمد لله
2: والشكر
3: لله.
2: الحمد لله تري تري بيان. دونك اش عنا افريات اليوم؟
3: اي عنا الخير والبركه اليوم.
2: تفضل.
3: اليوم عنا بورتمان هدايا للبيع. في سيدي سالم بنزرت نعرف سيدي سالم بلاصه مزيانة على الاخر وبحرها مزيان. البورتمان هدايا موجود في الطابق الرابع في صاله تيتا بيوت نوم كوجينه بيت حمام دو بالكون. المساحه نتاعو 84 متر مربع والثوم نتاعو 200 مليون قابل للنقاش بشهاده ملكيه فرديه فيه الماء فيه الضوء و 200 مليون كامبلاسمون يتسمى في نيغوسيات.
2: واضح. ما وزيد 200 مليون بالمواصفات هذه ساله ثلاثه بيوت كوجينه بيت حمام دو بالكون مساحته محترمه 200 مليون في بلاصه ياسر طياره قريبه لكل شيء تنبض بالحياه سيدي سالم نلقاوه ب 200 وزيد قابل للنقاش. واضح هي الافاخ.
3: اي اون بلوس نادية تشري في بلاصه العباد تجيها من 24 ولايه ومن بلدان اخرى باش تكري فيها باش تصيف معناتها دونك تكون مالك في البلاصه هذيك. كيف كيف عندنا ارض فلاحيه هذيا للبيع موجوده في الختمين طريق راس الجبل. عندنا فيها القطعه الاولى المساحه نتاعها هكتار و100 هكتار و1282 متر مربع. القطعه الثانيه المساحه نتاعها هكتار و 4324 متر مربع. السوم الجملي متاع زوز قطاع هذوما اللي يكونوا زوز هكتارات ونص 150 مليون وسوم الهكتار كل قطعة منهم سوم متاحة 60 مليون. قابل للنقاش سوم غيزونابل نيغوسيابل وبشهادة ملكية فردية. هذه نعرفوا للأرض فلاحية في الختمين ونعرف الختمين معروفة جدا بالأراضي الفلاحية متاحة الخصبة واللي معناها معروفة جدا كيف كيف بالخضرة نتاعها وبالغلة نتاعها وبالناسوغ نتاعها وكذلك استثمار بيع الاخر وزيد ثم الهكتار وزيد شوية معاه 60 مليون دونك يتسمى ثم غيزونات.
2: واضح. ونختمو بالمكتب للكراء في بنزرتة.
3: اي كيف كيف اللي يحب على مشروع يحب معناها يحل تبيب وإلا عن محامي وإلا أي نوع من الكوميرس اللي حبي يحلهم في العقار هذية اللي موجود في بنزرت في عمارة. العمارة هذية فيها أسانسور وزيد هي في الطابق الأول دونك فيها صالة وبيت صالة معناها قاعة انتظار وفيها بيت أخرى وفيها بيت حمام. السوم نتاعها شهريا 950 دينار قابل للنقاش. قبل النقاش السوم زاد كيف كيف ريزونابل سورتو لومبلاسمون قريبة للطب الكل قريبة لجميع المرافق التواصلية دونك بلاصة مزيانة على الآخر. مرحبا بالناس الكل اللي حد على زفاق هذوما يكلمنا على 93 75 452 وإلا عندنا 55 499 878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب وإلا عنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72-435-3.
2: يعطيك صحة مريومة تحية كبيرة ليك. ربي سهل بين البيع وشاري يفتح الله اللي ناوي على الخير ربي سهل له. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم دورة المرشي متاعنا من أوتيك بعد شوية نرحبوا بلا سعد
1: أفار بيور في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.

0: خلينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف الصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع شميلي ما تخير عليه حتى محل. مع شميلي ريحة المولد بدات.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقت يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم جيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. الأسعد من أوتيك، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك نادية، صباح الخير وتحية ليك ولكافة المستمعين إذاعة أكسجين أف إم.
1: مرحبا، إن شاء الله نهارك زين. شنو الأجواء؟
2: أجواء نادية نتاع سوق أسبوعية، قولي الحركة باهية موجودة.
1: قولي الأجواء بدات عنا من البارح العشية.
2: إي من البارح العشية، من البارح العشية حتى اليوم. اليوم البارح العشية فما شوية نسمة وفما عابر شوية، اليوم أكثر شوية سخانة نادية. حسك العباد تقضي وتنزل باش تروح، على فكري عند المزروبة باش تروح بكري، خاطر درجة حرارة بالحق ماشية وزيد ترتفع. الخضرة والغلة موجودين، الحوت مقيناه في سلسلة، ما فماش استحواذ جوية، ما فماش حاجة كبيرة، فما كان نوع واحد. أقار ذاك الغلة ما شاء الله اللي لاحظناها زاد التفاح صابة، صلي يعني بيت التفاح زاد موجود والأسعار كلها زاد موجودة. أسعار نادية فماش فرق كبير بين الأسبوع الفارط والأسبوع هذا، الأسبوع هذا إنه الفلفل تاح شوية عن الأسبوع الفارط، خليناه حتى نوصل ل 3000، المرة هذه الصوم تاح شوية. الطماطم كالعادة زاد مصلي يعني بيه صابة رابخة، اللي يحب يعمل شوية طماطم معجونة واحدة في الدار، اللي يحب يخبي شوية، كلها موجودة وأسعار زاد باهية نتاعها.
1: بلي الفلفل الأحمر موجود ولا؟
2: كيفاش نادية؟
1: الفلفل الأحمر عندكم موجود وإلا لا؟
2: الفلفل الاحمر نتاع العولة نادية،
1: نتاع العولة خاطر
2: اي نتاع العولة موجودة، مش بكثرة نادية، موجودة مش بكثرة،
1: اي خاطر فما ازمة الفلفل الاحمر نتاع العولة معدل التحويل.
2: الاسبوع الفارط اكثر من الاسبوع هذا نادية موجود، الاسبوع هذا فماش برشا، فماش برشا.
1: بالنسبة للفلفل خاطر يقال انه فما ازمة تهدد الموسم، فما توتر كبير بين الفلاحين وفي بين وحدات التحويل بسبب طول الانتظار، تدني اسعار القبول زيدة، وفما حتى هيك المهنية حذرت من تداعيات الازمة على الموسم وحاجيات السوق الوطنية.
2: ان شاء الله احنا اكيد راهي فما نادي اللي غالبا باش عباد اللي خذيت الاولى باش تعمل الاولى نتاعها، اكيد اللي راهي خذيت من الاول معناتها برشا، احنا عطينا من جويلي عطينا الاسعار نتاعها موجوده من اول جويلي، العباد خذيت الاولى نتاعها انا في وكيك، معناتها ما نتصورش اللي توا اللي باش تبدا تطلب عليه برشا نادي، تو خاطر الدنيا ماشيه باش تزيد تبرد شويه اكيد ما عادش باش لا تكاو كي نقولوا احنا باش نجيب مكتب تويكا نادي ولا فحات اللي فهم برشا عائلات راهي عملتها على بكري، كلها راهي عملتها على بكري
1: زعما مش الناس الكل كيفي معناتها مش نسي كل كيفي خلي تروحها للاخر يعني دقيقة تسعين
2: لا اكيد تتلقى نادي اكيد تتلقى اكيد
1: تلقانا معاولين على ميتنا، ربي فضلهم وربي طرف اعمارهم بيان سور،
2: ما يخليوكمش حول الله ما يخليوكمش،
1: صحيت عندك العرض لاسعد،
2: عندي العرض كل شيء تقول هذا لي وهذا البنت
1: ربي فضلها ربي فضلها
2: امين ما يفضلها ما يفضلها من الناس كلها ميتنا كلها نادي اكيد
1: ميرسي
2: عايشة لا تيك الاسعار نادي تويك يبقينا الفلفل الحار بدا بالدينار حتى ال 15 جنيه، والمسكي والحلو يا من المسكي يبدا من 16 جنيه حتى ل 2000، الحلو موجود ب 3 دينارات، الطماطم كما كنت احكي لك نادي بوم ايش كاليتي طياره ب 5 جنيه، اما الباهيه تبدا من 8 جنيه حتى ل 12 جنيه، والباهيه باهيه توصل حتى ل 14 جنيه ل 15 جنيه، البطاطا نادي البطاطا اللي موجوده ب 2000 كاليتي مش طياره، الباهيه من 2400 حتى 2500،

0: 600 رابطة، ترونجير كذا 2500 رابطة، خضار ورقية ب 800 رابطة، والسبناخ أوراق موجود ب 5 دينارات. الغلة ميزة، الغلة بدون الدغلة ب 12 دينار، التفاح كما كنت تحكي لك فما الأنواع كله الأشياء من كل نادي من دينار حتى ال 1500 إلى 2000، وفما الكاليتي أكثر شوية ب 4 دينار حتى 4 دينار و 500، والكاليتي الباية باية ب 6 دينارات. خوخ بوتابقايا موجود ب 3 دينارات و 500 حتى لليوكس ب 6 دينارات و 500. خوخ المكابر بظن ب 4 دينارات و 5 دينارات، والخشين الرويال ب 6 دينارات و 800. البلية موجود من 900 حتى 1200. بطيخ لفاليا موجود من 1200 حتى 1500، يوصل حتى كيلو نتاعه من 1600 ل 1800. وفما شكون يبيع بالكعبة، الكعبة بالدينار، الجيدة والكعبة أحسن شوية ب 2000 فرنك. البطيخ الأصفر ب 1500 كيلو، الكرموس موجود ب 8 دينارات حتى 10 دينارات، يوصل حتى من 14 ل 15 دينار كيلو. العويمة موجودة من 6 دينارات حتى 6 دينارات و 500، لانزاك ب 10 دينارات، الهندي كاسة ب 3 دينارات، والعنب موجود من 5 دينارات حتى 5 دينارات و 500، والباقي لوكس من 6 دينارات حتى 7 دينارات و 500. بعد ما معك نادي تو أسعار اللحوم، القيمة الدجاج الحي تبيعها اليوم من 14 دينار حتى 25 دينار، الدجاج المذبوح 9 دينارات و 200 حتى 10 دينارات و 500، والسكالوب زانك موجود 19 دينار و 500. حمل عنه شده من 63 دينار حتى 65 وحتى 67. وكما كنت احكي لك تو نادي على الاسماك، القيمه كان اللاتشا اليوم موجوده في سوق الاسبوعيه، البارح ما جابوش واليوم جابوا، كان اللاتشا ب 7 دينارات و 500 والكيلو نص ب 10 دينارات. هذه دورتنا نادي كما كنت احكي لك في سوق الاسبوعيه في اوجيك. الحركيه من موجوده، ريحه العوده المدرسيه نادي تحس فيها كلي بدات موجوده شويه، بدات تتصور بدات تروح غادي بأكثريتها، وبدات تول الاجواء نتاع العوده المدرسيه. البارح في معتن دي توكيك صار اجتماع على العوده، تحضير العوده المدرسيه، اكيد بدينا تول نحضروا نادي كل الحاضر تول العوده المدرسيه ان شاء الله السنه الدراسيه موفقه لوليداتنا الكل، وربي يعينوا الاولياء زاد الميديا مع انه المولد نهار 25 وبعدها نبداو في اليوم العوده المدرسيه.
1: المولد نهار 25 فما بوبليكاسيون، انت تعرف الشعب التونسي شعب يحب الضحكه ويحب النكته ويحب العوده المدرسيه. مراه قالت لصغارها اسمعوني توا مولد وعوده مدرسيه، احنا مركزين مع العوده المدرسيه. صغار قالوا لها لا ما يصيرش ناجلوا العوده المدرسيه، المهم العصيده تكون موجوده العصيده. ومع هذا التونسي يعطي الصحه والف صحه، التونسي اللي يامن المولد ومستلزمات المولد والعصيده وما يخليش صغيره وما يحرموش، ويامن العوده المدرسيه والمستلزمات المدرسيه، ربي يكون في العون يا الاسعد بالظروف الصعيبه اللي قاعدين نمروا بها، لكن قاعدين نجتهدوا نجتهدوا بالباهي. شكرا الاسعد.
0: الاولياء الكل بالنادي، العائله الكل كما كنت تحكي انت معناتها، كما نقولوا احنا كلمه كنا نقولوا فيها من قبل خلص نجم من العظام باش نروح صغيراتي ونخليها معناتها، كان في الموز مش يخليهم ناقصين، كان في عوده مدرسيه اكيد زاده مش يخليهم راهو ناقصين زاده كيف كيف.
1: اي نعم فهمتني. شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك، نسلموا عليك، نسلموا على اللي يسمعوا فينا الكل، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ودمتم أوفياء لإذاعة أكسجين فما.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولا الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي بأساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لأن الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلر ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتى الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 101

0: كاين إسباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 93-374-119.
1: تحب تكييك كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كوزين منزل جميل، انفو لاين 29-639-266.
3: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908.

0: ثاني من سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفهاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان نتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي غلاس موتو على ميكانيزم ميلي جوبانيغ والدو غفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهمون وينسون وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم اثنين.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابل سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distribu, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'art. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distribu, Irafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Wadouk. Ou Mahom, Tinsach Kaota. Sopa Distribu, avenue Habib Bourguiba, Rassajbet. Infoline 70 147 598, ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: المولد فرحة هند عليمة وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتي، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بنوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بوزيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسوناري قوية. الو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت، تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: أكسجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يومياً، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إي إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد زقوقو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفعكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
9: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
10: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
11: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
10: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيانس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
11: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريه بالضبط؟
10: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع. مواد جديد لازم تحية لكل مستمعينا وفي الناس تبع فينا على 94.5 وعالسيت متانا www.radioxygene.tn. مرحبا بالناس الكل كالعادة كما كل نهار خميس نحكيو فلاحة، نحكيو على المجال الفلاحي. الأسبوع هذا باش نحكيو على الأدوية وغيابها في المجال الفلاحي، الغياب هذا اللي أرق اليوم الفلاحة في تونس في بنزرت ويتسبب لهم في غموض بسبب وضعية القطيع ولا بشأن مستقبل القطيع متاعهم. احنا متبعتنا عنا عزوف الرقب طاح برشا متاع مربي الماشي اليوم في تونس وفي بنزرت، لكن الوضع يمشي ويزيد يتعقد اكثر ويخليهم اليوم امام غلاء الاسعار، امام انه كل شيء نجيبه فيه بسيف جوست مع الغلاء الكبير دوك يخلي تراجع متواصل بالنسبة للناس اللي قاعدة تربي والناس اللي قاعدة تصرف ولا قاعدة تتبع في الخط هذا ولا الليني هذا. انتوكا موضوع ذا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل كالعادة مع مختلف الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الحصة هذه. البداية باش يكون معنا هادي بكوري اكيد باش نحكيو على الموضوع باش نحطو فيه تارو، وبعد شوية باش بالتباع باش يكونوا ضيوفنا حاضرين معنا. عمل هادي مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور حمزة، لو تسمح خليني نهنيكم بنجاح المهرجان والليلة أمس كان اختتام حفل استثنائي مع فنان استثنائي، كان الحضور متميز والتجاوب كبير برشا لدي أكل ويبين تحية من الهيئة المديرة اللي قامت بوزر التنبيه، واحنا سعداء كإعلاميين وكمتابعين للشان الثقافي وكذلك بزرت ما عنده إشعاعها ومهرجان بزرت له إشعاع وكل يتطوق حتى في بعض العروض على المهرجانات اللي عندها 4 مليارات لحمدة وزوج مليارات، هذا الشيء يسعدني كثيرا.
0: شكرا عمليج، يعطيك صحة وتحية سورتو كبيرة للجمهور بنزرت على الثقة متاعه المتواصلة ديما في المهرجان متاعه، وهو ديما اللي يدفع في المهرجان متاعه باش يكون ان شاء الله في المراتب الاولى في البلاد. دونك يعطيكم صحة الناس الكل عمليج.
1: عايش حمزة، خلينا نمروا الى موضوع حارق واحنا اخترناه حمزة قطيف وانت كنت بينت نقاط، هو تقدام الأدوية البيطرية وتأثيراتها على الانتاج وحالة القطيع. وطبق وضعيتنا في تونس حمزة، وكنا كما قلت طوى انت تعرف ان هناك قاعد من سنة الى اخرى عدد المربين والناس اللي قاعدين يقوموا بتربية الماشية سواء في على مستوى الابقار او الاغنام او الماعز قاعد ينقص برشا برشا، وهذا باش يكون عنده تأثيرات أكيد على اللحوم الحمراء، يعني نعيشوا فيها احنا توا، نعيشوا فيها أصبح المستهلك غير قادر باش يقتني أو باش ياكل ويشري كيلو لحم أنا بقري أو حتى علوج، وهذا مش كل المشاكل، لكن الإشكالية هي توا الأدوية حمزة، هذا باش عنده تأثير كما قلنا ومباشر على صحة الحيوانات، وهذاك كما يتسماش بأدوية. وهنا دور من دبيت وزارة الفلاحة مطالبة بزمان توفير الأدوية البيطرية الأساسية بصفة مستمرة، لكن على أرض الواقع حمزة هذا ما نقاوش، وإحنا توا جاتنا برشا تذمرات برشا تشتيت وأزمة كبيرة خاصة إخواننا المربي الماشية وكل طمة واحد معنا تأخير تاع العلاج خاصة التهاب الزرع غير المعالج قد يؤدي إلى ذنب دائمة بتعرف الحليب، وخاصة خلينا نقول حسب هذا حمزة لو أنت تعرف المآلات اللي هي تقوم بدور خاصة العقار اللي معنا يجيبوها من برا بالآلات ذيك واللي هي عن طريق الكهرباء تقوم بدور معناها الحليب باش نحلب الحليب من البحر، وقت اللي يبقى طاح حمزة النور الكهربائي إذاك عنده تأثير بتأجر ما تنجمش تتعمل، ويلتجي بعض الفلاحة باش يعملوا بالطرق العشوائية أو بالطرق من عشنا، هذاك ينعكس أولا على نقص إنتاج الحليب، ثم يخلي الفلاح والمربي في إشكالية، ثم يعقد الوضعية نتاع المرض هذا يزيد، وربما احنا توا هذيك تتواصل وما نلقاوش أدوية حمزة فعلا وعندها دور باش تأثر ذلك يوصل حتى لا قدر الله للنفور، معناها وأنت تعرف توا ترى حلول قيمتها 16 دينار. هنا المربي شو ذنبه وقت اللي هو الوزارة أو المندوبية ما يستعدوش لحظة ما يكون ما يكونش عنا رصيد هذيك باش نعالجه به عند وقت اللي يجي الأزمة. احنا هنا في الموضوع هذي لو تطاطمها وقاعد عنده تأثيرات كبيرة، واحنا هنا طرحناه ويتعرضوا من الأطراف المعنية باش تكون هي تتدخل بسرعة وتوفر الأدوية هذه اللي نجموا منا نحدوا بها المشاكل. لأنه يعني أنت تعرف وقت الوقاعة أو الماعز أو الأغنام معناها أولا على الإنتاج إنتاج اللحوم ثم انخفاض إنتاج الحليب، وهذا يكلف معناها يكون هناك تكاليف كبيرة بالنسبة للفلاح والمربي وقت اللي يتقدم الأمراض ويجيب معنا مجبر إذا كان البقرة هذه تمرض وتتأزم وضعيتها باش يحاول يبعدها، ثم إذا كان بعدها باش تخلص من الحيوانات ما عادش تكون قادرة على الإنتاج. وإحنا أنا أخذنا الموضوع حمدة لأنه عنده أهمية، إن شاء الله نشوفوا التدخل والمصالح المعنية بالأمر وكذلك حتى النقابات في ملاك هم يوقفوا بيانات ويأكدوا ويأثروا باش نتجاوزوا هذه الإشكاليات اللي هي عندها أهمية كبيرة، وإن شاء الله القادم أفضل حمزة. لكن إحنا كنا كل موسم يا حمزة سواء على تربية الماشية أو الزراعة الكبرى أو الأشجار المثمرة أو حتى الدراسات الأخرى نلقاو إشكاليات ونفس الإشكاليات تعاد كل مرة وكل مناسبة وفي كل موسم.
2: عملية غياب أدوية وإلا الأدوية ماهيش إفيكاس، لأنه يبدو لي فما زوز مشاكل فما أدوية ويقول لك لحظة برك لحظة عمل هيدي خلينا نكمل لحظة خلينا نكمل لك الفكرة. خاطر اليوم الفلاح يقول لك فما أدوية أما ماهيش إفيكاس، وفما اللي يقول لك ما فماش أدوية جملة. عمليت الو باه انقطع الاتصال. عمليت نعاودوا نتصلوا بيه باش نحاولوا نفهموا من عنده، لانه اليوم كي تحكي مع الفلاح بين اللي يقول لك موجود الدواء اما ما يعمل لنا في شيء، وبين اللي يقول لك الدواء ماهوش موجود جمله. دونك لازم نفهموا بالضبط الوضعيه شنية في كل الحالات. الوضعيه هذه عملت لنا غموض واليوم تهديد صحيح لمستقبل القطاع هذايا تربية الماشية بصفة عامة في تونس. فما غموض كبير، يقول لك أنا أخويا برشا فلوس ولات عليا، اليوم نحكيه على 13 و15 مليون في الرأس، وشوف قدي بشي يتكلف عليه مش قدي بشي يبيع من بعد، أسكو بشي قابل بعضه الشيء مش في قابل بعضه. دونك هذوما نقاش حاولوا نتفاعلوا فيهم مع ضيوفنا سواء عادل المجري رئيس اتحاد جهوي الفلاحين ببنزرت، سواء عماد عذور رئيس نقابة جهوي الفلاحين ببنزرت، وعماد الاباز هذا كيف كيف ابار رئيس نقابة هو فلاح ومربي ماشي، معناتها يجب زاد اكثر يفيدنا في النقطة هذه. اون توكا عمل هادي رجع معنا. هات قلت لك غياب ولا نقص
1: انت راه سؤالك حمزه فيه واضح، خلينا نوضحوا بالنسبه للساده المستمعين. الشيح تم في الزراعات الكبرى تم ادويه ما عندها الجدوى هذا قلنا، لكن تو حاليا فيما يتعلق بالماشيه وتربيه الماشيه والقطيع هناك فقدان ادويه ضروريه هي تكون موجوده هي غير موجوده هي غير موجوده وهي قاصره، وهنا الاشكالي هذا يخلق إشكاليات كبيرة بالنسبة على الماشية وعلى المربين وعلى الظروف اللي هم يعيشوا فيها. هناك نقص وفقدان الأدوية البيطرية يا حمزة. فهمتي توا؟ أنا أنت سؤالك وجيه راهو في كل بنتي قلت صحيح فما أدوية وهنا نحل قوس بربي فما أدوية يا حمزة وتم منعها في أوروبا في الاتحاد الأوروبي، ولكن هي قاعدة تدخل تونس أدوية تتعلق بزراعة كبرى وكل الأعشاب التوفيلية وكذا وما عندها جدوى. لكن أنا الموضوع اليوم هو تقدير الأدوية للبيطرية اللي عندها تأثير عاجل. إذا كان أنت معناها الزرع نتاع البقرة ما تعالجوش وما تعملوش اللي يلزم الأنتيبيوتيك اللي تعمل معناها باش تطور الوضعية نتاع إنتاج الحليب والإشكاليات نتاع حتى النفوق نتاع بعض الأبقار.
2: واضح، مشكور عمل هادي، يعطيك صحة تحية كبيرة لهادي البكوري على كل هذه التفاصيل. دونك غياب أدوية اليوم، نقص أدوية كيف كيف في المجال الفلاحي قاعد يعمل في برشا مشاكل يأرق اليوم الفلاحة، غموض بالنسبة اليوم بسأل مستقبل الفلاحي كيفاش مقدمه فيه المجال هذي، انتشار كبير الأمراض يقول لك سوى عند الخضر في الخضر ولا غلال وإلا كيف كيف وبالأخص عند الحيوانات. دونك اليوم يقول لك أنا أخويا كيفاش نجم نكمل نختم، يقول لك عمل هادي في قطاع تربية الماشية مفقود جملة دوي، معناتها ما عادش نحكي على نقص، نحكي على مفقود جملة أدوية، وهذا الإشكال اللي نجمو نعيشوه. دونك اتحاد الجاوي الفلاحين علي عادل المجري وعماد عذور رئيس نقابة الجاوي الفلاحين نحاولوا نتصلوا بهم الزوز باش نتفاعلوا معاه باش نحاولوا ناخذوا زاد كيف كيف واحد من المربين باش نحاولوا نفهموا معاه بالضبط كيفاش قادرين يقدموا كيفاش قادرين يتصرفوا اليوم كيفاش محافظين على القطيعة نتاعهم في ظل الضبابية هذه اللي قاعدين عايشينها. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. موسي معاكم في الاسماس

0: لازم على
1: أكسجين
0: FM.
1: مرسي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم اللي ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. كما قلنا نحكي على نقص الأدوية ولا غياب الأدوية ومزود دو فولي اليوم نحبوا نفهموا أكثر في المجال الفلاحي. تأرق الفلاحة أوكي، لكن زادت هادت القطاع كامل، قطاع تربية الماشية تخلي في حالة غموض، فلاح ما عادش عارف يروح يقدم يوخر مربي كيف كيف، نقص كبير في المربين، صغار المربين دقدقوا كيما صغار الفلاحين للأسف. هذا كونستا اللي نعملوا فيه، عندنا مدة نعملوا فيه، أما المجال هذا كيفاش تحظى ليه ماناش عارفين. أون توكا خلينا مع أهل القطاع وأهل الخبرة هما اللي بوتيتر ينجموا يفيدونا وينجموا يجاوبوا الفلاحة اليوم اللي قاعدة تطرح في برشا أسئلة ويخليهم زادة كيف كيف بوتيتر ينجموا يوجهوا نداءات للمسؤولين. سي عماد عذور رئيس النقابة الجهوية الفلاحين حاضر معنا ناخذوا معك أكثر تفاصيل. سي عماد مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور سي حمزة، مساء النور كل المستمعين أوكسجين
1: FM. باش خليك يمكن تلخص لي وتحوصل لي شنو اللي صاير، لكن السؤال الأبرز أسكو عنا غياب ولا عنا نقص للأدوية كاريمو اليوم وهو في تربية الماشية؟ سي عماد
2: اليوم فما نقص كبير، نقص حاد في الأدوية، ما غياب بعض أنواع متاع أدوية اللي هي تعتبر أدوية حساسة حساسة جدا للمحافظة على قطاع الصحة الحيوانية. كي نحكي قبل كنا في عجز كبير متاع الأدوية اللي توفرها وزارة الصحة، ما بين قوسين نقص الصحة البيطرية اللي تابعة مندوبية الفلاحة اللي هي ما كل ما هو يتعلق بمرض البومريرة اللي حكينا عليه برشا، توفر في أنواع وغاب مدة وعاود توفر، لكن ما بين الانقطاع والتوفير خلف أضرار كبيرة في القطيع بالنسبة على مستوى وطني مش حتى على مستوى جهوي، وهذه أضرار خاصة بقطيع تربية الماشة نحكيه على الغلم والمعز وذلكم الكل يسحقوا لدوا بومريرة في الفترات توفر فيها وفترات ما توفرش، فترات القاعة عند فيتريناري يجم يجيبهولك والآخر ما ينجمش، ناس قاعدة تحاول. أما رأنا كملنا من الإشكال هذايا إذا ما نقوله مازال فما كنقص في الدواء هذايا، لكن ما هوش كان بالحدة اللي كان عليها قبل. ما رأنا تويكا إلا نلقاو زادا إشكال في الأدوية متاع الالتهاب الزرع اللي هو المبيت هذايا اللي بالحق يعني عدة مربين تشكيوا، عدة مربين عنا أكثر من شهرين وإحنا نقولوا راهو الدواء هذا مفقود. الدواء هذا راهو خاصة في فترات الصيف زي تكثر التهاب الزرع، تعرف أنت البقرة إذا ما تحلبش في وقتها وارتفاع درجة الحرارة وهذوكم الكل عوامل تأثر اليوم على الحليب في الزرع وتأثر على عملية الحلب وتولي الالتهاب فيسع في الحيوان هذايا في الزرع البقرة، مما أنه يلز أنه حتى توصل البقرة باش تسقط، احنا نقوله تسقط معناها من ذرحها تولي ما عادش صالحة للحلب، معناها مش للحكاية الأخرين ما صالحة للحلب، وإذا البقرة ما عادش تحلب ما فقدت الانتاج متاحة وفقدت الدورة متاحة في أنه تكون كمشروع بالنسبة للفلاح واللي يتخلى عليها بأبخس الأثمان. احنا حكينا على بقر شراه الفلاح التونسي ب 13,000 دينار، بقر جاي من الخارج، بقر يعني حط فيه دم قلبه في الفلوس، 10 بقرات ب 130 مليون، اليوم تسقط له بقرتين يتباعوا له بمليون ومليون و700 شنو اللي قاعد له في راس ماله. معناها اليوم منشير نحبه نشجع القطاع وإعادة القطيع والعناوين هذوما كنت حكيت فيهم معك قبل، لكن الواقع مختلف والأرض الماء على الميدان، وكأن الوزارة ما فهمتش احنا نخدمه في شيرة وهي تخدم في شيرة، المندوبية كيف ولأنه في الأخر باش تقول لك راه هو ما هوش دوري، هذايا دور الصيدلية المركزية أنها توفر الأدوية. الحرص على أنك تعاود إعادة القطيع بالاستهتار هذايا في انك ما تقفش مع الفلاح ومع المربي وتحرص انك تقديم، مش هكا باش عاودوه القطيع ماش بالاليات هذايا. شوفوا سي حمزه زادنا قطاعات اخرى راهو اليوم باش نمشيو ونقزوا من محور الى محور، لكن نرجعوا لتربيه الماشيه والدور نتاعها وهذا كله. شوف قطاعات اخرين اليوم كاسه اخرى في قطاع القوارص قاعده تحدق بقطاع القوارص في الكربون وتتشي بعد شوية التأثيرات نتاعها تجينا لهنا كما الكروم كما الهندي اللي شفناه في غابات العالية وفي كيفاش الحشرة القرميزية اجتاحت الطوابي غاديكا واجتاحت الأشياء هذية والوزارة لم تحرك ساكنا إلى حد الآن بأنها اليوم قاعدة تتفرج في الحالات هذية وأنها قاعدة يعني تغزر بعين وتخم خلية الفلاح وحده يحارب في, في, في, في الأمراض هذية دون حسيب ولا رقيب. شفنا زادة كيف كيف عناوين متاع تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب 20 مليون قنطار تقديراته في الأخير ما وصلناش حتى 10 مليون قنطار. وانت تعرف الأسباب والمسببات عام كامل وإحنا في إذاعتكم الموقرة وإحنا نحكيه وفرونا أولاد البنور جيبونا لمونيت الروعة عام خير رب عطاهولنا ضيعتهولنا في الأخير هاك تراجني للنتيجة. اليوم قطاعات تتهاوى قطاعات متاع إنتاج فلاحي من كل القطاعات المنتجة قطاع الحبوب هاك اللي صار فيه قطاع تربية الماشي أنا نتحدث عليه قطاع القوارص قطاع الغلال شنو اللي مازال ما تمسش فيه قطاع المرة الأخرى مانيبيلاسيون متاع شفريت وكروفيت نسمع في اتحاد الفلاحين كيفاش اليوم يعارك على كل بحارة اللي صدرت نسبة كبيرة. يعني قطاع الفلاحة في تونس اليوم ما هوش قاعد يدار بحكمة ما هوش قاعد يتسلط الواقع الفلاحين وواقع الميداني هيك علاش اليوم تربية الماشية هذا ما هيش منأى على التهاون هذا ما هيش منأى على التقصير اللي قاعد صالح. اليوم أدوية مفقودة مربينا تعاني بيطري ساعات تعيط له يحشب باش يجيك خاطر يعرف اللي الدواء اللي باش يكتبه لك ما هوش موجود. امشي الفارماسي كيف كيف ما تلقاش فيها ادويه اللي حاجتك بيهم
1: تاع عمامين. عشتوا الوضع هذا سعيمات قبل ولا جديده معناتها باش اموال الناس تفهمنا يقول لك فما فترات تغيب فيها الادويه بالنسبه ليكم سنوات هذه الكل والا الوضعيه هذه ما عشتوهاش قبل؟
2: لا الوضعيه هذه تفيق ما تراي كانت ساعات قليل يعني نوع برك متاع دوية ما تلقاش مثلا أربع دويات متاع مامية تلقى واحد برك ما هوش موجود فهمتني أي. يقعد شوية وبعد مدة يرجع فهمتني مستيجات كوبكتان هذوما فهمت نجم تتعاون
1: أي تلقى باش الدوية فوالا تلقى باش الدوية
2: تتعطح بهذا تلقى الآخر فهمتني ما يبعدوش برشا على الفاعلية متاعهم والقوة والإزنتيبيوتيك اللي موجودين فيهم فهمتني دونك ما يبعدوش في الكمبوزيشن متاعهم تلقى حكاية ثلاثة جمعتين وبعد تلقى الدوية أما ما تلقى حتى نوع لا الخفيف لا القوي لا المتوسط لا حتى الرقيقة ما تلقاهاش هي كسرائك ما تلقاهاش هذا اللي هو اليوم يولي استفسار كبير. احنا حتى طالبنا بطريقة أخرى كان فما فيديو في بلدان الجوار وانا نعرف اللي تونس عندها حرمتها وسيادتها وذي الكل كان فما قطيع تونسي وفما أمن غذائي والأمن الغذائي يتركز على الأمن الحيواني متاعنا وعلى الماشية إذا فما مش فما ناس نجم تجيب لنا من الأقطار المجاورة احنا عندنا قطيع باش منعوه ماناش باش ليس استعمالات أخرى هو قطيع بشري باش نستعملوه كيما هما يستعملوه في الدويات هذوكم غادي احنا باش نستعملوه في الدويات هذوما هنا هيك كان فما حل أن ننقذوا ما ننقذوه حتى تتوفر الميزانية ولا تتوفر السيولة مانيش فاهم الخطأ منين بالحق راهو السيولة للصيدلية المركزية باش توفر. اليوم فما زاد دواء اخر نتاع البوصفير تعرف السخانة البوصفير يضرب البقر وما يديوا كان بالزرارق معناها اللي زرقها الطبيب يعني هو اللي الدواء هذايا وهذايا ماهوش موجود يعني بقرة تمرغ لك بالبوصفير تضربها سخانة كبيرة ولا سامحني الحشرة هذيك كي تشدها وما يفتش بها المربي ويتهاون شوية ويضربها البوصفير تولي ما عادش ينجم يمنعها بقرة برغ بالبوصفير فما النوعية متاع دواء هيك هو اللي يزمو يتزرق وهذا اللي هو موجود واحنا في الخضم هذايا يعني شنو ذنبه انت اليوم المربي التونسي تخليه يعاني وتأكد عليه انه يكون متواجد في المنظومة وتحاول تقنعه بالامور الكل يعني اللي تحب تصورها له في الاجتماعات متاعك انه يعني اليوم
1: مش نعاودوا نرجعوا القطيع مش ما فماش اكزاكتومون خاصه انه ما فماش ليني واضحه بالنسبه ليكم ما فماش وموا جدول واضح نتاع وقتاش كيفاش، اسكو ازمه ذي عابره ولا تشهم تطول، اسكو مشكله سيوله، اسكو مشكله شنو المشكله بالضبط هذه اللي ممكن بالنسبه لكم تزيد مقلقكم. وانت كاس عماد اقعد معايا لحظات مع الفاصل، مازلنا متواصلين معكم في لازم ومازال معانا سعماد عذور رئيس نقابه الجهوي الفلاحين، ناخذ معاه اكثر توضيحات بسبب المشكل اللي صاير حاليا في القطاع الفلاحي.
0: دار سخونة خي سكرتو الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمو حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترتو على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
9: حب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
10: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
11: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: لازم على اكسجين افان. ماشي لازم. مرحبا بالجميع، معنا على الخط كما قلنا سي عماد عذور رئيس النقابه الجهويه للفلاحين. قاعدين نحكيوا على غياب الادويه، اليوم اصبح معضله بالنسبه للفلاحة، صرتوا الناس اللي بالحق معناتها حتى كي تخمم في الوضعيه ذي، معناتها اوكي فما كبار فلاحين وبدات الناس ديما تقول كبار الفلاحين كبار الفلاحين ويجمع عندهم لي نقول في هذه ما فيهاش يجمره، لكن زاد نخمم في الفلاح اللي عنده بقره وزوز واللي منها ياكل منها يشرب منها العائله الكل. سي عماد مبنيه على كل بقره وكل خمسه سته نعجات اللي عنده، كيف يتصرفوا هذوما؟ كيفاش يجمو يعملوا معناتها؟
1: شوف اللي يعتبر مفهوم كبار الفلاحين اللي هما اللي قاعدين يقاوموا في السوق ولا هما المنتجين الاساسيين نتاع السوق في التزويد، راهو غلط في الحسابات. اللي قايم بالسوق التونسية في الانتاج وهذا قلناه، راهو هما ديما صغار المربين وصغار المنتجين في كل القطاعات. هكا ابو بكره وابو بكرتين هو اللي مفرق على الجهه كامله في بنزرت ومفرق على تونس كامله، هو اللي قاعد يزود في تونس بالمنتوجات نتاعه سواء من خضر ولا من غلال ولا الفلاح الكبير. شكون عنده 20 30 هذيا توا بقره وصلنا نقيموا فلاح كبير اللي كنا قبل نقولوا عنده 100 بقره، توا حتى الكلاسمون نتاع الفلاح الكبير ما يتزوجش 20 كي يكونوا عنده 20 بقره يتسمى مربي كبير ويقتدى به وناس تجي وتزوره. فهمتني؟ اللي كان قبل يتسمى ما يغزرولوش الجمله خاطر الناس كانت قبل تربي بال 100 و 150 بقره في الكويرة نتاعها في الجهات. دونك اليوم الناس هذوما اللي عنده بقرتين هذوك هما اللي قاعدين يتزودوا في الاسواق نتاعنا بالمنتوجات الفلاحيه. الناس هذيا الرزق الوحيد نتاعها وهو مربي ومنتج، معناها فلاح بالعربي، هذيك خدمته يتقاد كان منها يبيع كليتر الحليب باش اليوم يخلصك العطار ويخلصك الكريدي وياكل ويستقاد ويعلم به ربي هو من الصباح لليل، هو لعبة الهويشات اللي عنده وبك البقرة اللي عنده. اليوم ما طالب شيء الإنسان هذايا، لا طلبكم حتى في الأعلاف المدعمة وقع كما يقولوها الإقصاء نتاعه بطريقة أو أخرى، وقع يعني تغييبه أو حتى نسيانه لأنه من صغار المربين في تزويده بمادة السداري ولا مادة الشيء، هذه حاجة نسيها كدعم. شوفوا شكون اليوم نعود نرجع لحكاية الدعم في الأعلاف، الأعلاف هذه المدعمة اللي نحكي عليها السداري والشعير وين ماشي، هذه نقطة استفهام أخرى بالنسبة لصغار المربين وقع إقصاؤهم بطريقة أو أخرى. من ناحية أخرى يجي يلقى روحه اليوم كتلقيح زادة، يقع استثناء منها لأنه في مناطق نائية أو أنه لم يعلم أو أنه لم يقع الاتصال به، سواء إحنا كمنظمات غيبنا المعلومة وهي بالأساس وزارة الفلاحة والمندوبية الجهوية كانت المعلومة ما يشواك المربين، هي دورها هي بالأساس مش دورنا احنا كمنظمات في مرحلة ثانوية يجي دورنا في الإعلام. لكن زيت نقوه اليوم أبسط الدواء، قالت بفلوسه ما لقاهش بفلوسه، قلت أخويا عندي فلوس ما تشوش تعطيني يا دولة، وفر لي الدواء برك، هذيك اللي ناكل منها لا هذيك اللي نشرب منها، اليوم يحبس سخانه، اليوم يشربها لا في بيجيك يداوي حتى بانواع اخرى باش يحط لها ما نجمش خاطر فما نوعيه تاع التهاب نتاع زرع، مهما كانت الطريقه نتاع اذا ما يحطش الزريقه هذيك راهي البقره ما تمنعش، خاصه الماميت اللي نقولوا لها ماميت بالماء هذيك تبدا تخش عليها في عود الحليب يا تولي في الماء هبط لها وسخانه يعمل حنجير كبير وتحب له برشا مساجات ودواء للذراع هذيك ومساجات كبيره باش يرجعها، بالرغم هذاك يلزم على الاقل اربعه ولا ثلاثه باكوات نتاع ماميت في في في في في زرع برك في محلب برك باش يحطهم باش يفماشي ما ترجع البذره للنشاط نتاعها، بخلاف شنو هو كان تحلب كما نقولوا في النهار 15 متر في الحلبه تطيح له ثلاثه ويترتين متر ونص وتولي حالتها سخونه يعني. ما يزيدش الخسائر نتاعو اليوميه اللي هو مش عليه يصرف على واحد من العائله مريض غاديكا مئات الدنانير كل يوم من نسبيجيك ومن الزرارق ومن الكريمه اللي يدعم بها ومن خريف الوتر الحليب اللي ما جابتهملوش والبقره وهي قاعده تهز في البوا نتاعها. يزيد هذاك الكل انه كان سعرها في سعر معين، اليوم البقره تطيح له من 10,000 دينار كمكسب، تطيح له حتى لمستويات مليون ومليون و500. يعني اليوم ضرر كبير قاعدين نعيشوا فيه. انا ماذا بيا الوزاره اليوم كان ماهيش مستعده انها تتعاود القطيع، فتخرج بكل صراحه وبكل اريحيه وتصارح المربي التونسي اعلاميا كما قاعده تصرح وتتباهى ساعات بارقام خياليه نتاع انتاج في الحبوب وتوقعات ب 20,000 قنطار على الملأ، وبعد تلقى أرقام لا تطابق الواقع. اليوم يفعلش يخرج أخويا صارح المربي، صارح قطاع تربية الماشية في تونس، كلهم قد عاجزنا يا أخي. نخليكم الكورة لكم مربين، احنا لا نجمو نجيبوا دواء، لا نجمو نوفروا تلقيح، ولا نجمو راي عنا القدرة باش نرقمو. ليش نعاودوه القطيع؟ كان حبيتوا ربيتوه لرواحكم أو كما بينكم ما بين رواحكم، كان ما حبيتوش أخويا على ذاك حدنا صارحونا، وقد نعرفوا احنا وين شابين وعلاش نقعدوا نمنيو فيه، واحنا كمنظمات ويلزمنا نوعيوهم ولا وما يلزمكمش تشجعوا الشبان. شنوش الشاب يشجعوا الشاب التونسي هذا باش يدخل قطاع تربية الناشي على الوضع هذايا، على الخساير هذه، على أقل
0: ما وانتم كنقابات مطالبين باش وانتم كمناقبات مطالبين باش تحكيوا عليهم، تضربوا عليهم، توصلوا لهم صوتهم، انتم بيدكم مش قاعدين تلقاو في تفاعل وفي المعلومه معناتها.
1: بالطبيعه هو هلول الوزاره تحسها، حتى انا سمعت راني ببعض الروبورتاجات اخرين في بعض الاذاعات تحسها الوزاره مقصية الاطراف المهنيه وكانها تحب تخدم حدا، وكانها ولات عندها المعرفه الكامله، والمعرفه الكامله راهي ما تجي كان بالميدان، المعرفه الكامله ما تجيش بالكتبات، راهي ما عادش عاش تخلط برشا، قرينا برشا وعملنا الاكسبيريونس والواقع مع التغيرات المناخية والتغيرات حتى الإقليمية، فهمتني؟ فما واقع جديد يلزم تهبط له الإدارة، يلزمها تعاود تمارسه من جديد على أرض الميدان، وتواكب حتى الهيكلة الجديدة نتاع الفلاحين اللي متواجدين على الأرض، وهم شو ما بيدهم تقل راهو. شكرا.
0: واضح، شكرا سي عماد، يعطيك صحة. خاطر نزل عندنا المدخلين مشكور عماد عدو رئيس نقابة الجهوية للفلاحين ببنزارة منزلنا باش ناخذوا معانا زادة كيف الكل من أبناء القطاع اللي يجموا يفيدونا، نحاول نفهموا من عندهم سيرتو اليوم شنو نجمو نعملوا.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك تبسيطي.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ماك تعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرا بصر وتفهم المعاني، وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتى من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتى الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: لازم
2: على أكسجين فام. مسي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. إنما كنتوا تسمعوا فينا نحكي على الأدوية، نحكي على القطيع، نحكي على وضعية القطيع في تونس، في بنزرت كيفاش تمشي الأمور بالنسبة للقطيع وأدويته، والأدوية مش موجودة كيفاش نجمو نتصرف. وانتو كاسي سميرة طويل طبيب بيطري باش يلتحق بينا باش ناخذوا رايه، وحسام زاده كيف فلاح ومربي ماشية باش نحاولوا نحكيوا معاه من الحريزة من العزيب، نحبوا نفهموا كيفاش الوضعية زاده كيفاش قاعدين يتصرفوا الجماعة مع الوضع الغامض اللي يعيشوا فيه. كنا نسمعوا في سيد عماد عذور يقول لك كنا في فترة متاع فما نقص، واليوم ولينا في غياب تام. يعني تقبل الماميت أربع أدوية للماميت ولا لمقاومة الماميت، ومرض سورتو كي نحكيه على مستوى يضر البقرة، فإنه يقول لك على أربع أدوية نلقاو ثلاثة ويتقطع واحد، توا ولينا الأربع ماش موجودين. وهذا إشكال، معناته حتى كيف الفلاح يتصرفوا منه ومن غادي تعبش، حتى كان بشاتي راه بشاتي لواحد صاحب، واحد يخدم معاه، واحد ربح منه حاجه، ماهوش بشاتي لشكون. معناتها يقول لك اليوم الفلاح حتى اللي عنده دب الراس ومنين جاب هكا دبوزه اثنين ثلاثه باش يسقدوا بعضهم صحاب، ومعناتها ما ينجمش. يقول لك اليوم فيترينير ولا حاشا ما صامش يكتب لي الاوردونونس خاطر يعرف الدواء مانيش في نلقاه. انتوكا شكون نسمعوا كيما قلت في سيد عماد عذور، وشنو قال عماد عذور رئيس نقابة جوية الفلاحين. دكتور سميرة طويل طبيب بيطري حاضر معنا ناخذ معك أكثر تفاصيل. دكتور مساء النور، مرحبا.
3: مساء الخير سيد الكريم، مرحبا.
2: شنو حوالك ساعة قبل شيء دكتور؟
3: والله لبس حيشك صباح لبس.
2: تعدينا من مرحلة النقص متاع الأدوية المرحلة غياب الأدوية تماما اليوم دكتور.
3: غياب؟
2: قلت تعدينا من مرحلة نقص الأدوية الى مرحلة غياب الادوية تماما اليوم.
3: لا هذه ماهيش صحيحة.
2: نعم
3: بنجاوب بكل صراحة، ماهيش صحيحة، فماش اللي قال الحكاية هذه ماهيش صحيحة، فماش غياب صحيح. صارت نقص في الادوية كما صارت الادوية متاع الانسان متاع العباد كما صارت، وهذا مشكل كبير في العالم. غياب تماما، ما نجموش نقولوا غياب تماما نتاع الأدوية موجودة، فما يمكن ستة ولا أدوية، كان نجم نجاوبك بكل صراحة.
2: هاي.
3: فما ستة ولا أدوية اللي تفقدوا على وكانوا فقدانهم وقتي ظرفي، ما هوش فقدان كلي، رجعوا وفماش الحكاية هذه اللي يحكوا فيها موجود الأدوية، ثم أمور ظرفية اللي تقطع البرودوي تال وتال، معناها يتقطع وبعد رجع.
2: دك شو المنطلق اليوم دكتور متاع تشكيات من الفلاح؟
3: وي
2: شو المنطلق متاع تشكيات فلاحة؟ شو منطلق تشكيات مربي الماشي اليوم؟
3: بتبقى الحال عندهم الحق، هما بش يتكلموا خطر ونجوها واحدة واحدة. الفلاح كي يمشي مثلا ست واحد يدوه مفقود، نجم نحكي لك عليه، هو اللي ديال الغرزان نتاع البقرات اللي مفقود ورجع توا، هذا يقعد يمكن مدة شهرين وبعد رجع. الفلاح يغرز البقرة نتاعو، البقرة كتخلص عشرها سبع شهور يغرزها، يعملها ديال باش بعد كي تول ما عندهاش مرض الصرع، دونك هذا تفقد البرودوي هذا. كانوا زوز برودويات سيلو مارشي تفقدوا زوز، وما نعرفش علاش واحد قاعد يخدم وداخل هما يجيو يستوردوا فيهم الخارج، دونك واحد تفقد جمله واحده عنده عام ما رجعش، واحد تفقد ورجع يتفقد ويرجع. بطبيعه الحال وقت تلقى انت مصنع واحد في اوروبا يصنع لك العالم كامل ولا تونس بركه والدموند كبير عليه، باش ينقص ما خبيش عليك تو انا نجبدك حاجه اخرى مثلا في البرودوي نتاع كيما هذا نعطيك شوتابين مثلا هذا برودوي ابض بنسلين مفقود هذه البنسلين كانت موجوده قبل بلاصه هذه يستخرجوها المصانع بالتراب تولت الصين هي اللي عندها البرنسيب اكتيف هذا البنسلين تستخرج الصين عليها دوموند كبيره برا استنى انت حتى هذاك ياخذ البرنسيب اكتيف انا البدله الاوليه ياخذها باش يصنعها دونك يزن فما وقت يزن فما تفاهم فما ينقص الدواء هذاك لكن فما البديل راهو ديما فما
2: البديل. ايه بديل افيكاس ولا مش افيكاس؟
3: افيكاس بطبيعة الحال
2: اليوم برشا فلاح يقول لك البديل ما يعطيناش نتيجه سواء في التربه المشا ولا حتى في الخضر والغذاء معناتها
3: يا استاذ الكريم نجيو هالحكايه هذه الفلاحه مالورزمون تو مده عامين ولا وهذه غلطه ما نعرفش انا نجم نقول لك حتى من السبيسيري ذا يمشي الدواء ولا يمشي طول السبيسيري ياخذ دواء وحده يقول له اعطيني هدايا شوتابين يقول له ما عنديش السبيسيري خاطر ماهوش الفارماسيالي واخد مع الفارماسيالي نتاعو فما ما يعرفهاش هو اللي فما باغ اكزومبل زوز ولا ادويه اخرين اللي يعوضوا شوتابين فما برودويات اخرين دونك يقول له ما فماش على غالب هو يرجع ما فماش شوتابين لكن فما زوز انواع اخرين بنسلين فما زوز انواع اخرين فما ثلاثه انواع اخرين موجودين في المارشي نعطيك انا صحيح فما اللي واقع توا اللي سمعني توا وقت اللي تجي الفلاح يتشكى توا يقول انا نقص الادويه ويتكلم على ليزرمون اللي هما مخطرين ويحبوا الفلاح يستعملوهم كي وحدهم ليزرمون راهو يا استاذ سمحني حاجه خطيره راهو ماهوش معقول باش الفلاح يستعمل ليزرمون وحده هذا لوتيم لازم يكون كان عند الطبيب البيطري علاش يمشي يستعمل فيها وحده توا ولا هو مالورزمون الفلاحه يمشي للصيدلي ويشي للزرمون للزرمون يشتريها بغير اوردونونس نتاع الفيتيرينير يستعمل فيها وحده وكي ما فماش بطبيعه الحال هذه وقت تعدي الدوموند كان قبل الفيتيرينير يستعملها في وقته وقت يلزم توا الفلاح يستعمل فيها اتوري اترافير هذا يلزم نقولوه نحن هذا يلزم يعرفوه ان الناس مش فاهم يقولوا ما فماش البرودوي هذا ما فماش هرمون ما فماش هذوما هي يا خويا وقت اللي انت فلاح وليت الفيتيرنير نجم نقولوا نستعملوا في 1000 فلاكون في العام وليت كي تسيبت عند الفلاح ولا نستعملوا في 5000
2: ما نعرفش دكتور كنت تسمع معايا في السي عماد عاذور رئيس نقابه الجوي الفلاحين ولا ما نعرفش كنت تسمع فيه اليوم احكي برشا على
3: خبليك ما خديتهمش على المباشر ما كنتش
2: اوكي سعيد عذور رئيس نقابة الجهة الفلاحين كان يتحدث معنا على مشكل ماميت بار اكزامبل ويقول لك دويل ماميت ماهوش موجود وقاعد يعاني برشا القطيع نتاعنا والنقطة النقطة اللي حاب يوصف بها الوضع معناتها انه يقول لك اليوم حتى الفيترينير ولا حاشم مش يكتب لك الاوردونونس خاطر يعرف انه الادوية ماكش تلقاهم اون فان كونت
3: يا سيدي الكريم نعود لك اللي هذايا الدواء اللي ما نعرفش كان نجم نسميه لسامي ولا ما نجمش
2: مثاله شيء نسميه خاطر حبيت ناخذ الاكزومبل تاع الماميت لانه يقول لك اكثر مرض تو سيرتو مع انقطاع التيار الكهربي قاعد يصيب في الابقار نتاعنا
3: سامحني الماميت نداوي فيها بدواء اسمه ماميفور نداوي فيها بدواء اسمه كوباكتون ونداوي فيها بدواء اسمه سينيروكس دونك فما ثلاثة يوفى واحد يشي واحد توا رجع المامي فور رجع الكوباكتون وأحسن دواء تاع الماميت والكوباكتون غالي بقدام موجود توا على الصيدليات صحيح جاء الظرف ما خبيش عليك لو جاء الظرف شهر ونص تقص البرودوي هذا يوقف ضغط عليه كبير برا شوف انت المصنع خاطر نحن نجيبو فيه نستوردو فيه من الخارج يحتمل المصنع ما عندوش الماكياتي ينقص ديما نرجعوا للبريفيزيون الدولة التونسية وقت تعمل بريفيزيون باش تجيب باغ اكزومبل المامي فور تقول عندي باش نجيب 1000 وحدة 1000 فلاكون ولا 1000 سامحني هو يتباعوا بدي باكي 1000 باكي الباكي فيه 4 1000 كي تعمل لك كوموند نعملوها كوموند على عام وقت اللي تبدا دوموند الناس كلها راه سامحني راه المامي فور والسيد اللي يتكلم فيه وانا نحترم كلامه ولا ما كان زاد ما يلزمش المامي فور هذايا والدواء بتاع الماميت يبدا عند الفلاح يستعمل فيه توري يا ترافير راهو خاطر خايف
2: يمكن يكونش عند الفلاح ما هو ماك يطلبوا الفلاح يلقاه لانه مرض بقرته راهو في نهارين ثلاثه كابابل باش تسقطلو البقره معناتها
3: ما تسقطش البقره سامحني خاطر فما دواء اخرين الناس هذا الدواء تعرف علاش نقول لك الدواء هذا انتيبيوتيك تعمل بارفوا لوكال تعمل في الزرع
2: أيوة.
3: اذا كان ما تفقد الدواء هذا وفعلا تفقد مده شهر ونص لكن فما ليزانشيكسيون فما الحقنان تحقنوا البقره بالدواء الانتيبيوتيك مده نهارين وترجع الامور لمسارها ما لكن الفلاح سامحني فيه توا ماهوش كل زاد الفلاح ماهوش فما فلاح يختار الحل الساهل يقول لك تمشي ناخو انا باكو دواء ونستعملو وما لوحش الحليب تاعو راهو تعرف وقت تستعملو هذا لازم تفهم دولي داتونت لازم الحليب ما يمشيش هذاك للمصنع ما يمشيش للانسان ما يلزمش يشربو فما دولي داتونت في كل برودوي فما في الحليب وفما في اللحم اللي يعرفوا الطبيب بيتري ما يعرفوا حتى اخر دونك الدواء هذا ما يتعطاه كان سور اوردونونس
2: أنا
3: الفلاح نتاعنا يمشي يشري فما فلاح تدخله تقع عنده 40 باكو سامحني كيما صار قبل في السكر وكيما صار قبل في الشنيه وفي الحليب وشنو وقت ناس ما فماش يمشي واحد يعمل العوله نتاعو نتاع حليب هكا ويخلي الاخر بلاش هذا كيف كيف يسمع ما فماش دواء نتاع الواحد يمشي يعمل العوله نتاع
2: يعني دواء فما دواء نقص الممي. يعني هو فما نقص ماذا بينا كل باكو يمشي في بلاصته
3: بطبيعة الحال راهو الصيدليه التونسيه وقت تعمل كومون تعمل بالعام تقول انا وعندها دي بريفيزيون ما تجيبش الدواء تقول انا الدواء هذا باش نستعمل 5000 باكو انا تعرف دي بريفيزيون نتاعها وتعمل ستوك ذاك نتاع ديرجونس ستوك ديرجونس هذاك هو لكن ما تعملش شيء تجيب 5000 في العام وتحط 5000 ستوك ديرجونس وبعد يقعدوا ما تبيعولهاش وبعد عام عام ونص تقع الدواء يفسد هذاك وتلوحوا هي تعمل دي بريفيزيون تاعها وقت اللي تعمل هي على عوام صيدليه المركزيه وتشوف اللي الدواء هذاك يخرج عندها 5000 باكو هي تقول يجيب 6000 باكو لكن اخويا وقت اللي الفلاح يولي يشري بالعشره باكوات ويخبي عنده هو ويستعمل اتورات بالذات وقت اللي بقره زاده ما يلزمهاش دواها بالماميت دواها هو طرف هكا وحليبها اللي الطبيب كي يجي يقول له خلي ثلاثة ما تعطيش حليبها ونحيم الحليب ما تعطيش للملك في الحليب هو يعطيه اللي هو اختار للإنسان ولو تبيو ريجيستانس تعرفوها عند العباد قداش ولات لو هذا يقول له راهو عنده حسابه
2: واضح
3: وعنده
2: يعني دكتور باش نختم معاك اليوم تتفهم مخاوف مربي الماشية في تونس خاصة فيما يخص الأدوية والأمراض وإلا بالنسبة ليك ما فهمش علاش
3: أصلاً أنا أقول ما فماش علاش جاوبك تتسويت على خاطر أول حاجة الصحة الحيوانية ما بين أيدي وزارة الفلاحة والأمراض المخطرة كلها وجاوبك سيدي اللي اختار الأمراض المخطرة كل دواياتها تستورد فيهم إكسكلوزيفون الأمراض الكل ما بين وزارة الفلاحة وطبة وزارة الفلاحة دونك الأمراض نحكي لك عليهم الحمى القلعية الحمى المالتية اللي هي البروسيلوز مرض التبركلوز مرض السل عافانا وعافاكم الله مرض اللي عمناه ننساوش اللي وقت اللي جات الجلد العقة دي وقت اللي جات عمناه البلد التونسي في 20 يوم جابت الدواء وقام التلقيح وصنا عملنا التلقيح وصنا مرينا حتى كع هذايا هذوما كل موجودين ما فماش علاش الفلاح يبدا متخوف على القطيعه تاعو على خاطر الدواء في كل موجودين في الصيدليه المركزيه على ذمه وزاره الفلاحه وفما اطباء عندهم على طريق التوكيل الصحي اطباء خواص وفما زاد اطباء الدوله اللي يخدموا في المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه هذوما كل الدواء
2: موجودين عندهم فاهمك فاهمك
3: ما فماش
2: فهمك سي فهمك دكتور لكن
3: تقول لي ماميت باش تخوف عليه قول الفلاح يخاف عليه وقت الفلاح يمشي ما يقاش الطبيب ما يقاش فما البدي هذا عاودها لك انا فما الحقن نحقن انا دواء وبيدو هذاك الماميفور هو عبارة بينيسيلين ستربتوميسين فما حقن اسمه شوتابين اسمه بينيدياشات اسمه بينيستربكين هذا مو كلهم كيف كيف
2: وخي
3: خاطر الاخر يمشي باروا لوكال يمشي والاخر يمشي باروا جدارة يمشي يدور في الدم دونك الحلول موجودة فما ما انا بكل صراحه ما نشوف اللي ما فماش مخاوف المخاوف بالعكس تجي من عند شويه فلاحه اللي يستعملوا نسميها انا اوتيليزاسيون ابيزيف دي برودوي فيتيرينير
2: ما يقول لك افورس كو ريبيتيتيف الحكايه بالنسبه لي دكتور ولات واضحه كيما التونسي وقت لي يقرب يمشي طول ياخذ كلاموكسيل من راسه ما ياخذ انتيبيوتيك يقول لك ظاهره ما باش لازمني يعمل واحد انتيبيوتيك وتقوم لاباس ولا غالب ابارامون نفس الشيء حتى عند المربين. على كل شكرا ليك دكتور، ميرسي بوكو، تحيه للدكتور سميره طويل الطبيب البيطري على كل هذه التوضيحات، يعطيه الصحه. على الخط الثاني موجود معنا حسين الحزامي، فلاح ومربي ماشيه منطقه العزيب، باش ناخذوا معاه زاده كيف كيف اكثر توضيحات. حسام باه، قولوا لي حسام موجود مش موجود؟ باه، حسام الحزامي فلاح ومربي ماشيه من جهه عزيب حريزه، باش ناخذوا من عند حسام زاده كيف كيف التيموناج نتاعو. ما على فكره كلام دكتور سمير طويل معناتها ما يبدش برشا كلام الاطباء، ديما يقول لك فما ادويه، فما دواء، فما الادويه الجنيسه، وفما فما اليوم نجم نعطيك الدواء هذا، لكن غدوه نعطيك الدواء الاخر، كي تفقد الدواء هذا راه يكون في كاس كيفو. بار كونتر تتذكروا البلاتو المره الاخرى بحضور كل الاطراف، نقابه فلاحين، اتحاد فلاحين، نذكر احمد همامي موجود معانا كوقتها، ناس كل موجوده، يقول لك خويا راه الادويه هذه الجنيسه ولا اللي تشبه راهي ماهيشي في كاس كيما الدواء الاخر. لكن هو توزد يقول لك او كطبيب يقول لك انا زاد الفلاحه تاخذ دي ستوك تخبيه عندها وياخذ الدواء من ريوسهم معناتها. ما نعرفش. على كل حسام الحزامي كما قلنا فلاح أيوه. ومربي ماشي حاضر معنا. حسام مساء النور، مرحبا.
1: السلام عليكم. حمزه الله يعينك.
2: شنو حوالك خويا؟
1: والله الحمد لله يا ربي.
2: كنت تسمع؟ الحمد لله. كنت تسمع في الدكتور؟
1: كنت نسمع في الدكتور وما نمشيش معاه حتى الحديث.
2: هو يقول لك ما فهميش علاش باش تخاف حتى كان تقطع دو هذا الفم الاخر والاخر يفي بالغرض معناتها.
1: باهي حمزه نتحداها دكتور، كان فما زريقه نتاع ميت من بنزرت بن قردان تو في جمهوريه تونسي.
2: هو قال لك فما نقص وبدا باش يرجع بشوي بشوي.
1: بالنسبه للوقت الحاضر تو عندنا شهرين ما فماش معناها دواء نتاع ميت، وزيد فما انواع مثلا هو سما سينيلوكس، الدكتور عنده عام سينيلوكس ما دخلش لجمهوريه تونسي، واحنا فلاحه صحيح اما رانا نخدموا في الماميت مع الطب البيطري، يعني عندنا اطباء بيطريين يجونا ونخدموا احدث الطرق، معناها نهزوا الحليب للابوراتوار في وزاره تاع الزوادي ونعملوا انتيبيوغرام وناخذوا في الدويات، معناها مش من روسنا. لكن المشكله كي يعطيك الليست نتاع دواء اللي افيكاس معناها في تحفيزه و100% يقتل الجرثومه، يعطيك مثلا اربع ادويه تمشي ما تلقى همش، تلقى المعوض نتاعها معناها الدواء تستعمله مده مثلا كما نقولوا احنا جمعه صح نهار اثنينك البقره، من بعد تالي تعاود ترجع تمرض خاطر الجرثومه ما ماتتش كومبليتمون. والزرار تاع الماميت يحطوهم في الذراع نتاع البقره مقطوعين ما فهميش في السخانه هذه مثلا كيف تو برشا سخان الماميت يعني يطلع السخانه للبقره العزيز سخانه المرض فما نسبه 90% يضرب البوسوفيه تمشي في راي، معناها والله فما شكون اللي خذيها بقره ب 14 مليون مرض بذراعها ما يلقى لهاش الدويات نتاعها مسكين بها بزوز ملايين.
2: حسين كنت تسمع في الدكتور يقول لك المعوض افيكاس ماهوش يعني الدواء البديل افيكاس ماهوش خايب، ويقول لك ما فماش بقره تسقط كما كان يحكي عماد عذور انه نهارين ثلاثه ما خذيتش الدواء باش تسقط لي، يقول لك ليه ما فماش بقره تسقط رانا عندنا ادويه اخرى نجم نعطيهم ابار دواء اللي في الذراع اللوط.
1: حمزه خويا اللي حكاني تحدث فيه الدكتور صدمني به خاطر احنا الزملاء نتاع الاطباء البياطره هم اللي يجوا يداوونا ماناش من روسنا، احنا مانيش طبيب باش نداوي بقره، نلقاها مريضه نكلم البيطري.
2: تو انت سامحني حسام تلمو ولفتوا ورا بعض الشيء كيما عندنا احنا في الانسان لونتيبيو الجريب وجريب ودرا شنو، كي ولفت بالماميت ماكش قاعد داوي وحدك؟
1: لا ما نداووش وحدنا خاطر الماميت ماهوش نوع برك، الماميت فيه تقريبا 180 نوع
2: ومتعمل. هو قال لك نمشي للكويرا نلقى ستوك كامل نتاع الدواء مخبي عنده محضر روحه السيد.
1: هو ما فماش باش هو ما فماش دواء حتى باش يمشي لديها باش يستوكيه، كي تمشي للفارماسي ما فماش، هو طبيب البيطري تمشي للفارماسي يطلبوه ديريكت شنو نعطيه المعوض، ما فماش دوايات، الدوايات مقطوعه ما فماش دواء، الدواء اللي في كاس قبل يجي الطبيب يعمل يعدي على البقره يزرق لها من غدوه تصبح البقره لاباس، خاطر الدواء افيكاس تو تخدم بالكيفالون تاعه تضرب جمعه وانت تزرق لها البقره تدوخها كجرثومه تبرا نهايرين من زمان بعد تعاود ترجع
2: ماهوش افيكاس
1: ماهوش افيكاس فهوش إفكاس. احنا نخدمه قلت لك بالتحليل، ملاش نخدمه يجي طبيب البيطري يعطي ينحي عينه من الحليب ونهزه اللابوراتوار، معناها كيف ما يخدموا الفلاح متاع فرنسا نخدموها هكاك احنا. لكن المشكل الدواء اللي الإفكاس إفكاس 100% ما فنيش مفقود. طو يقول الدكتور فما زرار اسمانيفور وكوباكتون يتحديه، كان فما طو زريقة في الجمهورية التونسية
2: قد عندها الحكاية طو؟
1: هذه عندها طو شهرين ولا أزيد من شهرين كعبة زريقة ماميفور ماميفور سيكادو كوباكتون سينيلوكت ما فما حتى نوع.
2: كيفاش قاعدين تصرفوا حسين؟
1: نحطوا في المزرق ويجي الطبيب يزرق لها في كرايمها معناها الانتيبيوتيك متاحة، ونعوضوا بشوية بينير بينستريد كيل نحطوا فيه في الزراعة في البازول. فما بقرة تمنع لك وفما اللي ما تمنعش، خاطر البينستريد كيل بينسيلين معناها ساعات نوع متاع ماميتي يقويه البينسيلين وساعات مش بينسيلين.
2: ما فماش فماش دواء عربي؟ كثر الهم يضحك عرفتها يعني فمش دوية منسل كلا دوية عربي نشوف لها حل. حسين معناتها اليوم كما كنا نحكي مع عماد والله تخمام في كل صغار مربين اللي عنده بقرة وزوز وتلقى عائلة كاملة عايشة منها.
1: ايو الفلاح يقوم يلقى بقرة مريضة عبارة كامل زي ولدها مريض ولا والله اكثر من ولدها، هاي ساعات يغالي غشير مريض ما تلوش عليها كما تلوش على بقرة خطر باش تخليها نهار اثنين تسقط. الدكتور قال ما تسقطش هي بقدر تطلع لها 41 سخانة نهار ثاني تلقيها مشيت على روح.
2: يعني انت تمرض
1: بصراحة؟
2: شو المساج
1: مع الدكتور بصراحة تامة طوى معناها كلهم يعني يخدم على روح وربي عينه، لكن الأطباء الاخرين يقولك ما فماش والله خارب هم بينهم معترفين ان الدويات ناقصة برش.
2: واضح حسين، شو المساج ولا شو الرسالة تحب تقولها وزارة الفلاحة المسؤولين اليوم الفارماسي السنترال؟
1: ان شاء الله يتلفتون القطاع بشوية دويات اللي يجمع ومعناه حتى ولو مثلا في صورة ما غلية شوية يقولها جيدة تعطينا خلنا لقوا باش نديوه وكو.
2: واضح، شكرا حسين يعطيك الصحة وتحية ليك. حسين من الأهزامي فلاح ومربي ماشي على كل هذه التفاصيل كما سمعتوا كما كنتوا تسمعوا. بون الفلاح الدكتور سمير طويري يقول لك انه لا ما فماش مشكل ونجموا فما ادويه بديله وتسلك الامور. اليوم هو فلاح وعلى عين المكان كيف عماد عذور يقول لك انا الدواء البديل ساعه والحاجه ياخذ برشا وقت، ما انت ما يكونش دواء في نهارين ثلاثه، دواء في جمعه تركح شويه تح شويه الجرثومه تنعو شويه البقره بعد تعاود تفشل وترجع كأنه صار ما صار شيء، ما هوش إفكاس كما دواء الآخر. ثاني حاجة يقولك مش موجود مش موجود، ما انت وهذا الإشكال اللي نقارو احنا فيه اليوم بين بالحق موجود ويغيب دو تون زون تون ولا ما هوش موجود جملة، وبين اسكو ماركة مش موجودة والماركات الأخرين حاضرين وإلا جملة. هذا كلها أسئلة تتطرح اليوم في المجال هذا، وكل عادة احنا نحاولوا ديما مش نوصل صوت الناس، نحاولوا نوصل صوت الأطراف الكل. أكيد تصلنا بوزارة الفلاحة ما عندناش إجابة، تصلنا بالفارماسي سنترال والصيدلية المركزية ما عندناش إجابة وما نلقاوهاش الإجابة، وهما بناء القطاع زاد بيدهم ما نلقاوهاش الإجابة. على كل اللي يحب يجاوب الفضاء مفتوح 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. توصي معكم في اللازم لازم، مرحبا بالجميع.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفروا له أكثر من التعليم، نوفروا له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
12: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
12: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
11: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال والدبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

السلام عليكم الاخر. موعدنا لليوم لازم كل المديخ اللي تلقاو مع الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي. ميرسي بوكو ليكيب الكامله, ميرسي ليزانفيتي اللي تعدت معنا الكل, يعطيهم الصحه وتحيه العملاجي البكوري في الاعداد, تحيه العبير الياس نسرين في الاخراج, تحيه الملاك في تنسيق المكالمات الهاتفيه, والفاشندوبي فارس تحرير حمزه طياشي معكم كوتي ميكرو. وصلنا لختام موعدنا من لازم اليوم ولهذا الاسبوع, نلقاو على الباج الاسبوع القادم مانيش نكون موجود معكم الفتره القادمه بيان سور. ان شاء الله نتلقاو في اقرب الاوقات كالعاده. خليكم ديما برونشي على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال الاكسجين اف ام. تحيه كبيره لزميلتي عواطف العوني باش تامن لكم ان شاء الله لازم في الفتره القادمه, ناخذ فتره نتاع راحه ان شاء الله ونرجع معكم باش نتوحشوكم برشا اكيد كالعاده. خليكم ديما برونشي معنا على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال اكسجين اف ام.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: في رانيم اسباس ديكو سولدوا الهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي يتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
7: SOPA Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet SOPA Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. SOPA Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet SOPA Distrigo, irafqo, وبنصيحة لكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda ala 98 136 448, ou elle 27 957 613.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة اللي بنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. كما عودناكم في اوكسي نيوز ديما تكون حاضره معكم الاخبار العاجله. دونك توصلنا اخبار منذ قليل، تعطل في الحركه المروريه على مستوى مفترق حفر مهر. شنو اللي صار بالضبط؟ التفاصيل مع زميلنا حمزه طيشي العين المكان. اهلا وسهلا، مرحبا حمزه.
1: متابعين اوكسجين افان، كما تعرفوا الناس الكل في العاده ديما كي تكون في مضربات الكل في بالنا بها، وتونس الكل في بالهم بها، ويشكروا حسابهم انه فما غريب ولا فما تعطيل المرفق من المرافق اللي يجب بتاتر يخلينا الكل تحضر الرواح. للاسف الشديد احنا علينا في البلاد، في بلادنا اليوم ولينا في تونس، فماش حاجات ما عادش يقوا بهم كان يصيروا بالوقت.

0: اصلا توكا تونس مش لعبه شويه شويه وشنو اللي طالع يحصل. ان توكا اتفقنا اليوم تونس الكل على ضرب مفاجئ لسواق شاحنات نقل المحروقات في المحطه البتروليه في رادس. سكروا مداخل المحطه واضربوا هما بيدا على نقل المحروقات وما خرجوش جمله في المحطه البتروليه فيها. وهذا اللي تقريبا احدث حاله من الشلل بالنسبه للمحطه والمرفق هذا اللي نعرفوه قديش مهم في تزويد كامل مناطق الجمهوريه تقريبا بالمحروقات عواطف. دونك شنو نلقاو؟ نلقاو اليوم نتيجه اللي عايشينها تويكا. انا بنحكي لك اوموا على زوج كيوسكيات اللي يعتبروا على طريق الرئيسي معناتها يشوفوا يعطلوا حركه المرور. نحكي على الكيوسك اللي موجود في حافر مرور، نحكي على الكيوسك اللي موجود في البريش تحت السته. دونك المشهد اللي عينته انا وانا مروح معناتها تو انه ثم صفطوا في كل محله محطه التزويد بالبنزين في تونس في بلقرط اوموا نحكي على بنزرت اللي الرئيس. دونك صفطوا العريس المحطه في كل الكيوسك بتاع حافر مرور بما انه الناس شده الصف باش تدخل الكيوسك لانه جاو الكراب وشدوا الصف تقريبا في وسط الرامبوان نتاع حافر مار. شاحنه كبيره سامي خارجه من البيشيري ومش ترجع لمنزل بورقيبه كي يجي باش يدور يلقى كراب مسكرت الثنيه يدمر عليهم. وانك الناس ما تحبش تخرج من الصف بالسيف رايتها لانه تعتبر بالنسبه ليا مهم برشا انه تدخل تتزود بالليسون. دونك لقاو روحنا في شلل تام حاليا في كيوسك حافر مار. وكيف كيف نفس الشيء حتى كي تعدينا احنا خبرجين من مجبر يبقى معنا شكرا اللي جايين من بزرعة هوما اللي عندهم القلاع ونلقاو الصف بيت ويل بيهم وهما هابطين حتى الترافو بتاع قطرة جديدة. فإنه نفس الشيء نلقاه في كاس كابريش كيف كيف زاد شلل مروري كامل للناس اللي جايه من وسط مدينة بنزرت لأنه صف طويل في الكاسك بتاع البريش باش نلقاو احنا صف اليمين كله مسدود. صف اللي صار كي باش تعداو منه وقاصدين مجبر بورقيبة ولا قاصدين ماطر ولا باش ولا شتوبه ولا اللي هو طريق طيارة البريش شكروا ياهم شوية بشوية تسكروا بشوية الصف واصل حتى الرومبوة صابراوي الموجودين في رقم واحدة تدخل تانا والأمن الشرطة بصفة عام. دونك نداءنا عواطف عاجل إلى وحدات الشرطة المرور على التنقل على عين المكان لأنهم يعني هما الوحيدين اللي قادرين في أمر العملية حتى اللي يوفر الكيوسك يوفر ريسونس الكيوسكات هذوما بطبيعتهم كان باش توصل الأضرار من هنا وهذا ما عطيك حتى خد ريسونس. دونك ماذا بينا يكون تدخل عاجل من وحدات شرطة المرور وحتى الأمن بطبيعة لكن شرطة المرور بالأخص لتنظيم حركة المرور لأنه راهو عندنا شلال تام يكون في الطريق الوطني على 11 من هنا لدقائق وقت عوض سنة تعديل خلي حافر مرور باش تتفكر فما بالك بقية المناطق. دونك إن شاء الله يكون تدخل عاجل لوحدات المرور نوجه لهم نداء عبر إذاعة أكسجين اف ام باش يتنقلوا لعين المكان سيرتو زوز محطات التزويد اللي هما زوز كوسكيت اللي هما حفر مر ولا بريش خاطر راهم باش يفكروا باش يعملوا شلال تام حركه المرور في طريق وطن 11. على فكره عوض نفس الشيء بالنسبه لكيوسك حي الجلاه لكن بدات الفضاء في حي الجلاه يخلي حركه المرور مازال تنجم تمشي ولو انه اكتظاظ رهيب في وسطه. ونتصور نفس الشيء ينطبق على كل الكيوسكيت اللي نحكيوا فيهم حتى طريق وطن 8 خاصه مستوى زرزونه كيف كيف الكيوسك اللي موجودين هذيك شويه اخرى باش تسكر الدنيا الكل. ماذا بينا نداء عاجل للفرقنا في شرطة المرور اللي تحاول على المكان باش نبيتيو الشلال تام والمشاكل اللي باش تنجم تصير لا قدر الله. ونعرفوا التونسي يتغشش فيه ساعات ويكون نعذر في بعض الاحيان لانه راهو توقيت خروج خدامه معناتها توقيت مرويح ناس ستاسيون سونيك باش يلقاو رواحهم مخنوقين غالي باش الناس الكل تعارك مع بعضها. زاد كيف كيف في الاثناء ان شاء الله الناس تقوم باللازم لانه مش معقول وماهوش مقبول وماهوش منطقي اضرب بالطريقه ذي. ماش عايشين في بلاد مصيبة احنا ثم اعلان اضرابات نقابات تبع الاتحاد شغل ولا غيره من اي طرف نقابي راهو اليوم تعلموا الناس تقولوا للناس باش الناسكم تقرا حسابها انا هكا اضراب مباشر اقدر قوم باش وفر ولو انهم عندهم جمله من المطالب المهنيه والاجتماعيه خاصه منها تطبيق الاتفاقيات القطاعيه الخاصه بالزياده في الاجور وتحسين ظروف العمل. هذا شنو نقولوا هما شو وفر اليوم لكن مش هكاك مش تروح تقوم نفكر مداخل محطة بترولية في رادس نفكر انا كل شيء نقرف من خرج كمايني انا اليوم وندخل بيت كل في حيط مو شك انا شمون عيشو يمكن نتفهم انه عنده مطالب وما فهميش كون قاعد يستمع لهم ولا يقولك المسؤولين بتاعنا موش قاعدين يتعروا معنا والصوت بشرف اما مو شك مش نوقف البلاد بالقوة باش ننفذ المطالب بتاعي. شو الذنب الناس الكل هتوا اللي مروحها من خدمها واللي تعامل معك في الكياس باش تزيد عطلة حركة المرور بالطريقة هذية ولا عطلة مصالحها بالطريقة هذية
1: اكيد عشان
0: يكون تدخل على مستوى
1: نقطة مهمة حمزة قلتها انه يعني مازلت عندك عباد اخرى مازال باش تخرج من الخدمة عباد اخرى ماشي للكيوسك باش تزود معناها
0: دونك برشا
1: دونك تخيل معناها كيفاش باش تكون الحركة
0: واحدة كيما معناتها كيوسك كيما نتاع حيفر مر الروم بوان ضيق فصوى انه سيرمي قادر تسكر لك الدنيا كل ولا كار قادر تسكر لك الدنيا كل وبرا فضة عاد غاديكا خاصة مع الحركة التجارية مع لي زومبيلونس لا قدر الله الحين المدنيين يسمو يتعداو دونك ماذا بينا كيما قلت عواد التدخل يكون على اعلى مستوى بالنسبة للمشكل نتاع المحطة البترولية في راس الشوفرة نتاعها وتدخل سورتو شرطة المرور في بنزرت سواء على مستوى الكيوسك باش تأمن لنا ومحركة المرور بين الناس اللي تحب تزود وتعبي الليسانس في
1: كهرباء وبين
0: الناس
1: اللي تحب تتعدى تروح على الروحة. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، مشكور، شكر كبير ليك زميلنا حمزة الطياشي على كل التفاصيل اللي قدمت لنا. دونك كما سمعتوا حمزة خنقة كبيرة برشا الحقيقة مرورية، دونك نداء عاجل لوحدات المرور للتنقل على عين المكان، الحقيقة تدخل كبير برشا مطلوب على مستوى شرطة المرور. نحكيه على زوز كيوسك كبار، إذا كما قلنا ثلاثة كيوسك هذي اللي عينناهم معناها موجودين توا فما خنقة مرورية كبيرة برشا، الناس قد تحب تتزود بالكيوسك. نزيد مزيدة حاجة أخرى، عندك المشكل زادة متاع العباد زادة اللي تحب تتعدى، تحب تروح لديارها، تحب تتعدى من الطريقة ذيك. دونك على مستوى الطريقة الوطنية عدد 11، الناس اللي طالعة المنزل بورقيبة الماطر باجة جندوبة والمنطقة هذيك بصفة عامة باش تلقاو مشكل كبير على مستوى الكياس. دونك سيسوا روحكم واحدة واحدة، وسعوا بالكم، إن شاء الله سلامات للجميع. الناس اللي قصد ربي الاثنية ذيك زادة نعلموكم انه فما مشكل على مستوى الطريق كما افادنا بها حمزه. دونك قال شحنه كبيره وحلت وما نجمتش تخرج، دونك صاير شلل تام في الكياسك نتاع حفر مهر الكياسك نتاع البريش، دونك فما شلل مروري تام وتدخل من الوحدات نتاع الحرس المروري واجب وعاجل باش تتنحى هالضيقه هذيا والخنقه المروريه اللي صايره. واحنا ان شاء الله بعد شويه في برنامج صيف على الموجه تنعطيكم كل التفاصيل ونقعدوا نتبعوا شنو صاير بالضبط. شكر كبير لكم، ميرسي بوكو. دونك هذه هي كانت اوكسي نيوز، ميرسي للجميع.
2: اوكسجين اف ام، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال. اوكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على اوكسجين اف ام الصوت صوتكم والراي رايكم.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
11: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
12: اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، تحيه كبيره لكم انتم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. هذه هي الصيف على الموجه كالعاده والعوايد، دونك من طوى حتى للاربعاء بليتو للسته، دونك من الاربعاء حتى للسته، دونك تلقاونا موجودين في برنامجكم صيف على الموجه، برشا فقرات تستنى فيكم، الاكتواليتي، الاغاني، المهرجانات، كل شيء تلقاوه موجود في برنامجكم صيف على الموجه. نحاول ديما نكون معاكم ونسوكم وحده وحده. سلامات طريق سلامه للجميع، نسيسر واحنا دونك كيما سمعتوا منذ قليل الناس اللي التحقت بينا توا تعطل في الحركة المرورية على مستوى مفترق حفر مهر، دونك الحقيقة المشكل هذايا اللي صاير السبب نتاعه معناها الإقبال الكبير المواطنين على محطة التزود بالوقود تسبب في تعطل حركة المرور في عدد من المفترقات على غرار مفترق حفر مهر ولا بريش زيادة كيف كيف مفترق حي الجلانس. كل تحب تتزود بالمعناها الوقود، ولكن كما تعرفوا معناها بعد هل التعطل هذايا اللي صار خلى برشا اكتظاظ مروري، زاد كيف كيف فما شحنه ما نجمتش معناها تتحرك خاطر بفعل معناها خلي نقولوا احنا الاكتظاظ المروري. دونك تلقاو كل شيء موجود على ستريمينغ لايف اوكسيجين اف ام اوكسيجين تونيزي، دونك تشوفوا الفيديو الموجود ديسپونيبل توا على الباج نتاعنا. دونك يوصف الحقيقه شويه الوضعيه لانه هنا مشكورين زملائنا على عين المكان. الشحنه قيلة طوى مسكرة السمية على مستوى الناس اللي طالعة في الطريق الوطنية عدد 11، دونك بالحق ربي مع الناس الكل. قد نشوفه باكتظاظ مروري كبير برشا طوى حاليا معناها صاير، فبالحق مهم برشا التدخل العاجل على مستوى وحدات الحرس المرور، نداء عاجل لوحدة المرور انهم يدخلوا ويتنقلوا على عين المكان. مطلوب تدخل على اعلى مستوى لشرطة المرور على مستوى كما قلنا الطريق الوطنية عدد 11، الناس اللي طالع على مستوى منزل بورقيبة ماطر باجة جندوبة واي معناها وجهة عندهم، دونك راهو الطريق واحد شوية صاير فيه مشكل كبير بفعل الاكتظاظ المروري كما قاعدين نبين لكم في الفيديو اللي مشكورين زملائنا قاعدين يأمنوا فيه في اللايف ستريمينغ باش نقعدوا في متابعة شنو صاير بالضبط، باش نتواصلوا مع زملائنا اللي باش يكونوا حاضرين على عين المكان ونعطيكم كل شيء وآخر الأخبار ولحظة بلحظة. شكرا لكم على الاستماع، دونك هذه هي صيف على الموجة، الأخبار الأكتواليتي كل شيء تلقاوه موجود معنا، ما تبعدوش لبعيد قدوا في الاستماع. قبل ما نخرجوا فاصل غنائي خلينا نعطيكم شوية تفاصيل على الاحتجاج متاع سائقي نقل المحرم الحقات. دونك تحدث الامين العام المساعد اليوم في تصريح اذاعي بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، قال انه الاضراب هذايا اللي نفذوا سائقو شاحنات نقل المحروقات، قال هو تحرك عفوي انطلق من غضب مجموعه من العمال على الوضعيه نتاعهم المهنيه والاجتماعيه، ومش اضراب منظم بقرار من الاتحاد، معناها هما بطريقه عفويه حسب ما تحدث هو. قال انه الاضراب جاي نتيجه حاله احتقان تراكمت منذ فتره بسبب وضعيات مهنيه واجتماعيه، وقال انه تعطل بعض الاجراءات المتعلقه بمستحقات العمال كان من بين العوامل اللي فاقمت التوتر، وقال انه الاحتجاجات توسعت اليوم لتشمل اغلبيه شركات نقل المحروقات، واكد انه الجامعه العامه للنفط والنقابات المعنيه تعمل على انها تهدي الوضع وترجع الامور الى نصابها خلال الساعات القادمه. زاد كيف دعا الامين العام المساعد باتحاد الشغل الاطراف المعنيه انهم يتدخلوا التدخل العاجل ويحلوا باب الحوار، واعتبر انه الحلول موجوده وانه تجاوز الازمه ممكن عبر العوده الى طاوله التفاوض خلال الساعات القادمه. دونك نستناو طاوله التفاوض والمفاوضات الى شنو باش تفضي خلال الساعات القادمه. وتحدث قال انه الاحتجاجات هذه تشمل المنطقه البتروليه بيرادس على مستوى تونس الكبرى والصغيره على مستوى ولايه صفاقس، واكد انه الاتحاد يتابع الوضع ويعمل على ايجاد حل سريع وتفادي مزيد من التصعيد. دونك المشكله هذه اثر برشا على الكيوسك الموجودين في بنزرت، الناس تحب تزود بالوقود ولكن ما فماش، الامر ذا اللي خلى الاكتظاظ الكبير المروري اللي قاعدين نشهدوا فيه وتنحكيوا عليه باكثر تفاصيل. يلا لحظات نرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جاورها بعد دقائق. دونك تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر والمغفره والثواب، وقعدوا معنا راجين متواصلين.
11: صيف على الموجه، صيف على الموجه، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
13: انتي تعرف علاش؟
14: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
13: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
14: نحبوها لخاطر تسمعنا
13: وتحس بينا،
14: تعاوننا
13: وتفرح معانا.
14: نحبوها على خاطر تفهمنا،
13: ترشدنا،
14: تنصحنا
13: وتوعينا.
14: نحبوها على خاطر ديما معانا،
13: ليلة معناها
14: تبعد ولا تقرب،
13: هي ديما معاك،
14: تخفى ولا تسهر،
13: هي باقي بحذاك.
14: نحبوها على خاطر
13: تزهينا
14: وتونسنا،
13: وحتى كان بكينا
14: بيديها تمسح عينينا.
13: توا عرفت علاش؟
14: وانتي فهمت علاش؟
13: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، بش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: أكسجين. أكسجين.
4: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
7: الأربعة تسعة خمسين دقيقة، تحية كبيرة لكم ومقادين تسمعوا فينا. هذه هي صيف على الموجة. شكر كبير كل حد معاد الموجتو على موجتنا. دونك نحكي أخبار، نحكي وكتباليتي، نحكي وديفيرسيتي، نحكي وكل شيء. دونك الحقيقة مزلنا في متابعة للاكتظاظ المروري اللي صاير على مستوى الكيوسك في حفر مهر، زادة كيف كيف لبريش، وزادة كيف كيف حي الجلال. إن شاء الله ناخذ التفاصيل بعد شوية مع عند زملائنا اللي يكونوا حاضرين على عين المكان ويكونوا موجودين لحظة بلحظة معنا. سينو خلينا نمشي للأخبار والأكتواليتي. والزقوق وش به طلع من 25 إلى 60 دينار الكيلوغرام. زادا كيف كيف خلينا نحكي بشوية على التجاوزات اللي صايرة هالأيامات حول معناها المياه المعلبة، وين صار رفع أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية، وصار حاجة زادة كيف كيف 186 ألف لتر من المياه المعدنية. دونك هذا هو اللي صار، تحدثت عليه وزارة التجارة. دونك رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات مهمة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية داخل الفترة الممتدة من 1/11/2026. دونك المخالفات المرفوعة توزعت وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى 823 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسة الاحتكارية، و2186 مخالفة في شفافية المعاملات، و12 مخالفة في التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى. دونك وزارة التجارة قالت تحكي على ضبط مجموعة من الكميات بتاع المياه المعلبة. زادة كيف كيف كانت تفكر وقت اللي صارت موجة الحر دغني غمو، وقتها تحطت برشا وزارة التجارة وغيرها من المصالح المعنية بضرورة ردوا بينا في طريقة خزن المياه المعلبة، لأنه وقت اللي تم حفظها بطريقة ما هيش يعني مقبولة ومضمونة، هذا يخليها ربما عرضة لبرشا معناها تأكسدات، وهذا يأثر زادة كيف كيف على صحة المواطنين والمواطنات. سينوم حاب نمشي بكم شوية ونحكي لكم على الطقس كيفاش باش يكون في الويكاند. بين الحديث الحقيقة اللي قاعد يتحكي حول انه فما معناها حاجة كبيرة برشا، نحكي على ارتفاع كبير في درجة الحرارة، بين الناس اللي تقول لي ما فماش منه، ربما معنية به مناطق ولكن مناطق لي، خاصة فما شكون قال انه هذا يعتبر معناها تأويل وتهويل بليتو، سامحوني في الكلمة، تهويل كبير برشا. دونك خلينا نحكي شوية على مصدر تونسي للطقس والمناخ شنو وحكي. قال تقلبات قوية متوقعة، دونك إن شاء الله باش تكون اليوم 20 أوت 2026 بغرب الجزائر ووسط البحر المتوسط، وخاصة شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا والنمسا وسويسرا. دونك بطبيعة الحال تقلبات هذه راهي باش توصلنا بعد، خاصة كيف حكينا على حالات عدم الاستقرار اللي باش تكون موجودة أبرتين من 21 أوت. دونك حالات عدم استقرار باش تكون أبرتين من غدوة الجمعة والسبت 21 و 22 أوت 2026. زادا تحدث على ارتفاع في درجة الحرارة اليوم في مجموعة من المناطق، خاصة في حوض مجدة، دونك باش تكون معنية بارتفاع في درجة الحرارة الفترة القادمة. سينوس زادا صار الحديث انه فما كتلة هوائية حارة باش تجتاح الأجواء التونسية بين من 23 حتى 31 أوت، وفما موجة حر متوقعة في تونس قادمة. زادا كيف كيف كتلة هواء حارة باش تجتاح الأجواء التونسية بين 23 و 31 أوت 2026، كيف ما تحدثنا وقلنا باش تكون معنية بها الفترة القادمة، وتحدث عليها المصدر التونسي للطقس والمناخ. سينوم كيف نحكي بشوية على بنزرت وبقية المناطق. دونك إن شاء الله غدوة كيفاش باش يكون الطقس على مستوى خنقولوا احنا المعتمديات زادة كيف في ولاية بنزرت. دونك فما شكون ساعة قبل كل شيء تحدثوا قالوا انه فما أبرتير من الخميس 20 أوت حتىش للسبت دونك باش تكون هكا شوية حرارة عادية ماهيش باش تفوت 40 درجة. دونك زادة السخانة هكا شوية بالنسبة لنهار السبت باش تطيح وفما باش يكون هكا الطقس مغيم الصباح وما فماش هطول امطار في بنزرت. دونك هذه هو شنو زاد الحديث اللي تحكيه حول حاله الطقس كيفاش باش تكون الفتره القادمه كيف كيف زاد فما شكون يعطيها من غير تهويل يقول لك من غير ما نكبروا برشا الكلام انه فما موجه حر قادمه انه فما حاجه معناها كبيره برشا تستنى فينا الايام القادمه. دونك كما سمعتوا ان شاء الله من الخميس 20 أوت حتى للسبت 22 أوت باش تكون الحرارة عادية ماهيش باش تفوت 40 درجة. دونك بالنسبة لنهار السبت راهي باش تطيح السخانة والطقس باش يكون مغيم وما فماش مطر بالنسبة لولاية بنزرت. سينو زادا كيف كيف فما شكون يقول زادا نهار الخميس وجمعة وسبت باش تكون سخونة شوية لكن ماهيش باش توصل 40 درجة باش تكون هكا سخانة عادية متاع أوت. فما إمكانية هطول بعض الأمطار نهار الجمعة دونك العشية مخر تنجم معناها تنزل شوية هكا زخات متاع أمطار ما فماش ريح نهارات هذم إلا فما شوية هبات صغيرة تكون إن شاء الله غدوة العشية. فوالا دونك حاولنا نعطيكم هكا كل مرة من كل مصدر كيفاش يقول حول حالة الطقس خاطر ديما يبقى برشا يتسألوا يقولوا معناها كيفاش تكون المصدر نتاع المعلومه نتاعكم. احنا ناخذ من المعهد الوطني للرصد الجوي المصدر التونسي للطقس والمناخ اللي حالوا ديما يعطيونا المصادر وكيف كيف تكون المراجعه نتاعهم من المثال الاوروبي اللي يعطينا ديما شنو القادم الايام كيفاش باش يكون الطقس. حكينا قبل وقلنا انه سبتمبر باش تكون فيه امطار دونك سبتمبر باش يكون معني بتساقطات امطار وبرشا تحطوا خبراء في المناخ وقالوا انه شهر سبتمبر باش يشمل معناها مناطق متفرقه باش يكون فيها أمطار كبيرة وكأن أول مرة باش نشوفوا شهر سبتمبر ونشهدوه بالطريقة هذه وبالارتفاع متاع الحرارة. فوالا دونك قدوا معنا متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: هذه هي صيف على الموجة، الموجة موجتك. 5:11 دقيقة، تحية كبيرة لكم أنتم وتحية كبيرة لكل حدا التحق بنا توا. دونك نرجعوا للاكتظاظ المروري اللي صاير على مستوى الكيوسك في حفر مهر لبريش حي جلال. دونك خلينا نعرفوا وناخذوا الصورة الإذاعية وكل شيء من عند زميلنا اللي كالعادة يكون حاضر معنا على عين المكان. دونك أهلا وسهلا، مرحبا بك أيمن المحفوظي. مرحبا،
2: مرحبا بك عواد، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة السجن الأم. مثال كما كنت تقول يعني بالضبط، بالنسبة لحفر مهر ما فما شيء لحظية على مستوى مفترق حفر مهر يعني ما هو مفترق الشهيد عليه الخطر شيء ما فما شيء، بس تقول يكون الكيوسك فرق ما عادش عنده محروقات. أما المشكلة موجودة في لابريش يعني تحت سمونتري، هناك المحاضرة تتزود بالوقود يعني بالحق حالة اكتظاظ رهيبة يعني وتعطل كبير في حركة المرور يعني اللي داخلين بنزرة واللي خارجين يعني فما تكون دي طوابير كبيرة في السيارات تطوين من يعني من تحت 13 وصول الى حي التكمة ولا حي حتى الغادي شوية بالحق يعني طف طويل شادين الطف شي ينتظروا في الدورة نتاعهم باش يدخلوا الى المحطة تزود بالوقود ويخلي يعني فما تعطل كبير في حركة المرور. هذا يخلي الفوا الثاني اللي يدخل الى بنزرت هذاك في اليو روتور لانه هو كياس هنا في دو فوا يعني في دو فوا على اليمين وفوا على اليسار الفوا اللي من جهة الكيوسك هذايا يعني فيه سيارات واقفة والفوا اللي دخل بنزرت هذاك في الي وروتور يعني مثلا تقول انت حركه المرور شبه واقفه هنا متعطله حاسبيه تبع الشركه الجايه والنقل سياره نقريب سياره تاكسي سياره طابو اثنين شحنه ثقيله يعني مشهد يعني مشهد غير لائق بالمره يعني هنا موجود و هاو باش نشوفوا بالنداء عبر مجلس الاذاعه التجاري لوحده شرطه المرور بس على الاقل يعني تحولوا لهنا على عين المكان لتسهيل حركه المرور بالحق راهو ثم يعني اكتظاظ رهيب اكتظاظ رهيب وحركه المرور يعني شبه متوقفه هنا في مفترق الشهيد ياسين الهيشري تحت السقف نتاع السيمونتري يعني صحيح حشد لبريش معطى نزيد بنزرت الجنوبيه مدخل مدينه بنزرت من جهه بنزرت الجنوبيه كما قلت لك يعني حركه المرور متعطله.
1: أيمن معناها هم يحبوا يتزودوا معناها بالوقود ولكن ماهوش موجود دونك يستناو حتى اللي يكون الوقود موجود ولا اللي كراها بحبسك ولا كيف؟
2: هو المحطة تاع التزود يعني عدد كبير من السيارات. فهمتني كلها تحب تزود في آن واحد. هذاك يخلي أنه ثم يعني صف للناس اللي باش تدخل للكيوسك. يعني الصف هذا جاي من الفوا اللي يخرج من مدينة بنزرت. ويخلي حركة المرور يعني اللي خارج من مدينة بنزرت باش يلقى الصف والكره واقفة قدامه باش يضطر انه يدخل على الفوا الاخر يعني الفوا الاخر اللي هو رموا فيها في الي وروتور ومام طون بالحق يعني فما اكتظاظ هنا وفما يعني حالة كبيرة في اكتظاظ وصف طويل يعني مني داخلين من البنزرت يعني حتى الغادي ميكروس استعدى ثم زاد امبوتياج كبير وكيف كيف هنا من اللي خارج من بنزرت يعني الى حدود ديك الغادي حتى من تكمة ان شاء الله تفضل حكايه فيا.
1: اي هو ما تنجمش يا ايمن معناها ما تنجمش لهم على الناس اللي باش تتزود خاطر مش كون حتى ما قعدلوش جمله تلقاه بس معناها باش يخدم باش يتحرك باش يدور معناها دقيقتين ما نجمش يخطوهم لازم معناها يتزود بالوقود وناس كل فرد وقت دونك بالحق ضغط كبير زاد كيف يرجع شويه ايمن كما تحدثنا بكري وقلنا انه فما زاد الاضراب المفاجئ اللي قاموا به معناها احتجاجات سائقيه نقل المحروقات هذه اللي اثر على مستوى المحطات نتاع الوقود يا ايمن.
2: بالفعل بالنسبه لهنا حتى في بنزرت الجنوبيه يعني وصلتنا انباء انه حتى في فروه موجود الاكتظاظ في محطه تزود الوقود يعني تزود محطات موجودين في فروه بالنسبه لحفر مهر حسب ما تعدينا وشفنا اخينا فارغ الكيس يعني ما فيه شيء كان وفالوا فيه المحروقات اللي عنده اما شنو هي المشكله تو كما قلت لك هنا تحت السكنه نتاع السيمونتري بالحق يعني فما صف طويل وفما اكتظاظ رهيب المهم انه ان شاء الله الوحدات الامنيه تتحول لهنا يعني باش تحاول تنظم حركة المرور لأنه فما فوضى رهيبة ورهيبة جدا هنا يعني تحت السبة تاع التومونتري يعني اللي باش تعدى من هنا يضرب ربع ساعة وحتى أكثر باش ينجم يعني
1: ما هيش قاعدة تتسرح شوية ماش فما قاعدة تتحرك جملة ماني حابسة يعني عندها من اللي تحدثنا عليها يكون من قبل الأربعة بشوية ماني لتو هي حابسة يعني الحركة
2: هي ثم حركة بطيئة جدا ثم اكتظاظ يعني المشكلة انه الطف هذا اللي دخل للشوط هو اللي موقف تلك الشوط من جهة الخروج من الدرس يعني اللي خارج من الدرس يولي يدخل في الطوف سنتر دي في الفواء الاخر بشي يعني نجم يتعدى لبعض الحين تكون مثلا حافلة ولا شحنة ثقيلة بسبب في تعطل كبير في حركة المرور
1: اكيد
2: يعني ثم اكتظاظ رهيب جدا خاصة على مستوى المتول اللحظة ذي على مستوى المفترق مع خروج العمال من الفضاء الاقتصادية يعني فما نوع من الاكتظاظ تول هنا نشوف فيه وفما يعني اعداد كبير يمكن في وسط المحطة فما يمكن 40 او 30 طيارة حتى تزود فيها الواحد بخلاف الصف اللي يعني من المحطة يوصل يمكن على طول حوالي يمكن 100 متر يعني
1: تيارات تجربة بعضهم واضح شكر كبير لك يعطيك الصحة زميلنا أيمن المحفوظ على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مشكور ديما يكون حاضر معنا زميلنا أيمن المحفوظ على عين المكان لنقل الصورة الإذاعية شكرا لكم أنتم على الاستماع سيسر وإحنا واحدة واحدة سلامات وشاء الله طريق سلامة للجميع إن شاء الله الاختناق المروري والفوضى المرورية هذه معناها تنقص في الساعات القادمة نقول وإحنا في الدقائق القادمة خطر كيف كما قلنا نعود نذكر السبب معناها خلي نقول ونذكر زاد السادة المستمعين دونك بعد الاحتجاج متاع سائقي نقل المحروقات اللي صار اليوم بطريقة هكا بتحرك عفوي حسب ما تحدث عليه المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بعد مجموعة من المطالب باش يحسنوا وضعيتهم الاجتماعية دونك هذا اللي خلى اليوم الاكتظاظ على مستوى المحطات التزود بالوقود في مختلف خلق روحنا معتمدين الجهة وإحنا اللي رصدناه في معتمدية بنزرت الجنوبية شكرا لكم على الاستماع قدوا معنا متواصلين في برنامجكم صيف على الموجة

25 دقيقة متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة. تحية كبيرة لكم ومن انتم قاعدين تسمعوا فينا يوصلكم صوتنا. دونك نحبوا توضيح مهم برشا دقيقة ومهم بالكدي سورتو في الاضطراب هذا اللي صار الصغير. خاطر ساعات اليوم يصير خلط على مستوى بعض الأخبار, خاطر يمشي لبيننا انه فما نقص في الوقود وانه ما عادش فما تزود وانه ما فماش معناها وقود جملة في المحطات. لا راهو فما وقود, معناها وحكينا مع مختلف المحطات حتى زملائنا تواصلوا معنا يقول لك احنا عندنا راهو الوقود وموجود وفما منه, مي جوست راهو صار معناها اضطراب صغير على مستوى معناها النقل نتاع الشاحنات, ولكن مش معناها الكيوسك ما فماش ولا كما قبل صارت الازمات يقول لك ما فماش معناها اليوم وقود باش تتزودوا به ويقعدوا معناها في المحطات برشا. راهو هذه الكل معناها جوست اشاعات من شانها انها معناها تخلي الناس اليوم تخمم بطريقه اخرى, وزاد كيف هالضغط وهذا وهالاكتظاظ هو اللي باش يخلينا نعيشوا معناها ازمه, خاطر هو اوريدي ما فماش مشكل على مستوى التزود, بقات هالاضطراب هذايا صغير اللي قاموا به مجموعه من الاعوام بشكل معناها عفوي, ولكن يعني ما فماش الكيوسك ما يجيش يقول لك انا راني ما عنديش ولا ما فماش باش وقود باش نعطي للناس ولا باش نعطي الكهرباء باش يتزودوا بالوقود. معلومه مهمه برشا, ما ننساقوش قدام الاخبار اللي ديما تحاول انها تثير البلبة, ديما نستقيو المعلومه من المصادر الرسميه, واكيد ان شاء الله تو يصير باذن الله السميع العليم معناها في قادم السويعات يتواصلوا مع اعوان الشاحنات اللي قاموا اعوان سائقي النقل المحروقات اللي قاموا بالاحتجاج هذا يتواصلوا معهم ويتواصلوا معهم لاتفاق. اهم نقطه انه يصير معناها فض الاشكال هذا والاعتصام هذا وحل حاله معناها الازمه نتاعهم المتمثله في مشاكل في المشاكل معناها في الوضعيه نتاعهم الاقتصاديه والاجتماعيه في قادم السويعات, ويرجع التزود الى سلف النشاط نتاعه. شكرا لكم على الاستماع, قد معنا متواصلين برنامجكم صيف على الموجه. راديو اكسجين.

0: تيراني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua waz aw kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al karhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجي هاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: أكسجين، أكسجين،
3: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا. مرحبا مرحبا. دونك وقيت نهزوكم نمشي ونعملوا تبحيرة جميلة جميلة برشا، وباش نهزوكم لبلاصة مزيانة في ولاية بنزرت. دونك وين باش نمشي يا عواطف؟ باش نمشي والمعتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت، تحديدا بحر كابسبي. دونك في معتمدية رأس جبل، واحد من أروع وأجمل الشواطئ الساحرة في تونس، يتميز بالمياه الصافية متاعو، زادا كيف كيف الطبيعة جميلة وجميلة برشا، الماء الصافي اللي نلقاوه موجود ونقي في البحر متاع كابسبي، اللي الحقيقة كما قلت نعاود نأكد ونقول من أروع البحورات، حرفيا من أروع البحورات. زادا كيف كيف موجود التنوع الطبيعي اللي يميزه ويجمع بين الشواطئ الرملية، زادا كيف كيف الصخريه الممتده، المنحدرات الجميله والخلجين المخفيه اللي تلقاها موجوده في كاب زبيب. دونك الموقع نتاعو ياسر ياسر جميل، موجود في منطقه جميله برشا، الميتلين. دونك الميتلين تلقاوه قرب منطقه الميتلين باتجاه شواطئ ميمي والجوابي، ويقابلوا جزيره كاني والبناء الجميل. بربي بخصوص الجوابي، نحب بالله نفتح قوس خاطر مهم برشا، راهو الظاهره هذه يؤسفنا نشوفوها تقريبا كل صيف. ما نحبوش نشوفوا الناس اللي تمشي تعوم في الجوابي واللي تخاطر بحياتها في الجوابي. راهو طب حيرا نمشيو باش نتفرهد ويعيشنا، نروحوا نمشيو سالمين، نروحوا سالمين. ديما نشوفوا هالمخاطره هذه المجازفه الخايبه اللي واحد يمشي للجوابي.

يمشي ينقز على الصخور، يمشي يغامر. وبعد للأسف نسمع بالحق الأخبار ذي المؤذية والمؤسفة والمؤلمة برشا اللي نسمعوها. دونك بالحق ردوا بالنا ديما، أوكي نعملوا تبحيرة جميلة، نستمتعوا بالبحر، نقعدوا حتى نهار كامل ميسيرش، نحافظوا على الطبيعة ونحافظوا على جمالها، ولكن نبعدوا بربي على كل تنقيز وبربي على ندخلوا البلاصة تبدأ مغارة هكا ولا كهف بلاصة بعيدة راهي مخترة راهو بالحق، والله لا يقدر ما تلقى حتى حد معناه ينجم يعاونك وقت اللي تدخل في البلاصة هذيك، حتى ساعات باش تعيط شكون باش يعاونك، ساعات ما تلقاش حتى حد. وقت اللي تبعد في بلاصة بعيدة برشا حتى باش تجي تشوف تقول معناها شكون باش توجه له نداء باش يعاونك راك ما تلقاش. دونك بالحق ان نعوموا في بلاصة قريبة بحذانا القراب قراب لينا باش حتى القدر تصير حاجة هما اللي يسعفونا، من بعدوش نحاولوا انو احنا ما نمشيوش للخطر باش نحس روحنا واحنا عادينا سواديزون هكا صيفية مزيانة. دونك الحقيقة تعتبر وجهة للاسترخاء كبزبيب موجود مقصد ممتاز للعائلات، زيدا كيف الناس تلوش على الهدوء النقي وبعيد برشا على الصخب. دونك فوالا اقترحنا عليكم لليوم كاب زبيب في معتمدية راس جبل، واحدة من أجمل البلايس اللي تنجموا تمشيولها اليوم وتتفرهدوا وتعملوا 66 كيف. سينو البارح زوز مهرجانات كبار يختتموا الدورة متاعهم، دونك مهرجان كارتاج الستينية متاعهم من 16 جويلة 19 أوت البارح يختم بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي البارحة 19 أوت 2026، عرض جميل وجميل برشا شفناه لماجدة الرومي، لقى حسين برشا برشا ناس برشا ناس حكيت شوية على المشكلة متاع السونو كيفاش اللي الصوت متاع ماجدة الرومي ما ضرش بالقداب بفعل معناها بطبيعة الحال ديما المشكلة متاع الأمور التقنية اللي ترجع ديما سواء في مجموعة من المهرجانات. الموضوع هذا هو اللي أثر شوية على الحفل البارح، لكن هذا لا يمنع انه برشا باش تسلطنوا على حفل ماجدة الرومي والاغاني الجميله اللي غنيتها ماجدة الرومي البارح والباقة الرائعه نتاع اغاني ماجدة الرومي اللي الناس كل تتفق انها من اروع واحسن الاغاني اللي غنيتهم ماجدة الرومي. شفنا اختها البارح تحدثت وقالت في تصريح انها تعتبر من اروع واحسن الحفلات في تاريخ ماجدة الرومي، كلام كبير برشا تقولوا ماجدة واخت ماجدة الرومي خاطر تعرف بالحق حب ماجدة الرومي لتونس، زاد شفناه البارح غنيت بالتونسي، غنيت برشا اغاني جميله برشا بالتونسي وغنيتها بطريقتها وطلعت ياسر محليها. الجمهور البارح متسلطن عامل 66 كيف عامل جو كبير كبير برشا. يكون الحاجه الوحيده اللي ماهيش بيه في الحفل انه فما برشا ناس ما مشيتش الحفل نتاع البارح، دونك تبقى ماجدة الرومي افضل واروع اختتام لستينيه المهرجان العريق مهرجان كارتاج. نمشيو لبنزرت، ومن البارح شفنا صبر الرباعي في اختتام مهرجان بنزرت، دونك كان حاضر بارح صبر الرباعي زاد كيف برشا ناس عملت جوان الاغاني الجميله نتاع صبر الرباعي، من غنى باقه من اجمل الاغاني نتاعو، غنى الطربي، غنى كيف الشرقي، غنى التونسي الجميل المعروف به صبر الرباعي اللي ابدع فيه. دونك فوالا زوز اكبر مهرجانات ازلوا الستار البارح، وربما فما هكا شوية مراجعات ديما تصير تعملها الهيئة المديرة سواء في مهرجان كارتاج ولا بنزرت على البرمجة بصفة عامة، ولكن تقعد ديما من أروع السهرات اللي عاشوهم الجمهور سواء في مهرجان كارتاج بنزرت سوسة صفاقس وغيره من المهرجانات. اليوم تحس فما منافسة شريفة سنة في المهرجانات، الكل كل حد يحاول انه يعمل ويقدم أفضل ما عنده. فوالا هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة، نشكر برشا ليكيب الكل كانت معايا، دونك فاطومة كانت معنا في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ميرسي بوكو الياس عبير نسرين شكر كبير لكم، ميرسي للسادة المستمعين الكل اللي سمعونا منذ بداية البرنامج نسيس الواي احنا واحدة واحدة سلامات ان شاء الله توفر الخنقة المرورية، اجمل تحيات عواطف العوني ان شاء الله نتقابلوا الاثنين الجاي في برنامجكم صيف على الموجة. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألفو لايل 28 820 280.
3: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
10: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ
9: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمت الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح
11: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: جيبولي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبولي آلة أكسجين. آي آي آي آي
1: ريح ريح، نجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دو رون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

انزل شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: في رانيما سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: Radio Oxygène FM.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البروفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: راديو أكسجين FM.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تلقى كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تلقى كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
2: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
11: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي تسجيل تحل.
12: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
12: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
11: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
7: يا سلام على حبي.

0: ليل من حبي يا سلام على حبي وحب يا سلام على حبي وحب
1: يا حبيبي هوا جنني وشه ملان جراح يا حبيبي هوا جنني وشه ملان جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
0: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي

شلل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك

0: اتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زالت هانه زي هنانة عقبال كل لون زالت هانه زي هنانة
0: شوف وشي احمر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي احمر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: امين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكة.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين FM القلب الحنين. هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: my mama.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: محليكم محليكم في جو الماتشيت، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: من بنزرت، من ارض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياه. اكسجين افام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العاد.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين FM اذاعتكم. اكسجين FM اذاعه ولايه بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بيكم. اكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
11: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
12: راديو اكسجين اف ام.

0: بعد كان الورد
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
0: لكنه ليه؟